إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر

سبيق. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.

قال وقال فرعون ذروني أقتل موسى

كبر مقتا عند الله وعند الذين

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا

إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.

الحمد لله رب العالمين.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنوجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغا لأنجام داني نيجي جماعات أو هر هنقاويكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهك شي ليبوتوا حتى دقات مزقوتك اگر شو مزقوتك اولا نوش دايا ما دام چاوري نوش کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارين وو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوش جيتيا کردوا دلين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لگناهكاني خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركسيق لدواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنده لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب وأمنزاو دعاي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگاره که لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى اواري ليلة بتوا و هر كس اوارب بخويني دا پاريز ري ليان تا بيانيان.

0: بياني من بسرداهات لسر فطرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد جار بلي پاچيو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دا صريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيد لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خواهي تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا عبدك
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوا
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

الرحمن الرحيم.

Nice one.

Mm-hmm.

وهدوا إلى الطيب من القول.

online.

0: الله
1: صلوا على الحبيب.
2: سواء

Allah'tan razı olsun.

0: Allah.
1: وَإِذْ

الله

Yeah.

كل فج عميق.

السلام.

Wow.

السلام. ما شاء الله.

Thank you.

20, 20, 9. Será?

وفي

0: Why is he the...
1: Why?
0: That's not my fault.

كذلك سخر

0: إن الله لا يحب كل خوان كفور.
1: الله.

الله ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز.

إن الله لقوي عزيز.

ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

ماشاءالله.

ولسانا.

Thank you.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیه؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چی اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وصوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويسان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبن ألقيك تازي قرآن وجمارة مهواي أوي خوي برقان رحمان في بكاساغ وسلامت مانكا هداية مان باقلمي عفو بين وستا ونكان مانا وبمانكا بوكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عزيزاني خوم لم القيادة باسي جمارة نوتو نو أكين لقرآن كيكجار لقرآن هاتوا يكجار جمارة نوتو نو هاتوا لسورة صادة 99 نوتو نو ونوتونو أو جمارة ناس راوية كبيرش صديت ودواي نوتو هجيت هروها لحديثي بيغمرها صلى الله عليه وسلم. فلسورة صادة لقصية كي دوبياو كتصور المحراب أتشنو داود عليه السلام هتا رأتش لكي فقيرة أو نبا سرعة بشبرزي أغن لاي داود عليه السلام قرآن قصة كي تومار كدوا فرميوه هتاك نبأ الخصم إذا تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم كاتك أمدو بياوا دشتكي أتشنا لاي داود عليه السلام داود بيغمبرا عزيزي خواي پردگارا باوكي سليمانا وابنا لي داود سليمان وكو قرآن فرميه بس جوريك قيشنا لايو لمحرابك يا أبو محراب شويني عبادتو خواه پرستيو سجده حتى إمامي بيضاوي لتفسيرك يا فرميه محراب لحرب هاتوا كسيك أشيت محرابا وإعلاني حربك على الشيطانة إعلاني حربي كردو على الشيطانة. فبوي درسك لو ورقلين كإنسان عادة دهيمني وهادي وخشمندي أبي أصل وعي بشي تلايك سكيك كاركت بيتي شكت بيتي بهمو أدبو روشتو أخلاقي كوا خلق ترساندن وتوقاندن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي مجرد ترساندين لأيمنية هاش كسيك يبترسيني لأيمنية هش کسی سلاح لیکی هل گره لی ایمانیه هش کسی بی ترسینه بی توقینه دای چلاکینه رای چلاکینه امانه هموی مکروه لشرعه و خواهی پردگار پی خورنیه جل جلاله. اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع ففزع لزمانی عربی ها کلمه فزع ترسا بلان بو کاتی بکاریه انسان که دا چلاکی یعنی لپراش تکبه قالوا لا تخف ما ترسا يعني جون مترسة خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط واتا دو خصم هاتونا تلات دو كس بغى بعضنا على بعض واتا يكيك من ظلمي لي كان كردوا فاحكم بيننا بالحق داوي دات پروريد لأكين بعدالة لبين مانا حكم بك بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط و يعني إفراط وتفريط تيامك ولا داني تيامك بوهيش كسيكمان وهدنا إلى سواء الصراط ديارة أما يكي كان مقصي كردوا هردو كان بلاي مقصي كرد بيه يكيان بدم أوي كيجيانو يعني أما قصي هردو كان بوا برام زانايان لتفسير يم آياتي فرمون أو مظلومك بوا مظلومك بوا أم هاواري كردوا أم قصي كردوا حتى علين او ايك ظلمكي جي وسيتي بيك انه تنوكي هبوتي تو دانكي خوشتن بري نعجكي خوتن بيتي حيوانكي خوت برخ مركي خوت بمدري الا ايش بهمو تصوري خوي ظلم نبوه
2: بوي أم بناوي هدو كان وقصاكات مهم وهدنا إلى سواء الصراط حليكي باشمان بودابني وإنقاذ مانكا نجات مان بلهم كيشيك يميتين إن هذا أخي له 99 نعجة زور بي أخ لقرآن هاتف بس أخوتي إما نو نوع أخوت مان هي نو نوع برايتي مان هي برايتي خاكي برايتي زمان برايتي هاو نشتيمان برايتي إتر برايتي كان زورن برايتي إيمان برا زور بي بس برايتي كاني غير برايتي دايكو باوكي كا زور بي آيتا كان بوية ليرا زانايان لين مرجني هم دوانا براي دايكو باوكي يكتري بوبن بلام كساكا كمظلومو يعني وشتيتي ظلمي ليبكا كابرا هر ناوي ناوي بأخي قرآن كاتي باسي بيغمرانا كات باسي قوما كانا كاكا ناردوني بويان الله وإلى مدين أخاهم شعيبا كواتا أجر هاو ديدي جنبي أجر هاو ديني جنبي أجر هاو زماني جنبي المهم تو آدم وحواء كوتانا كاتو هموي براي يكين وهموي آدم وحواء باوك آدم دايك حواء كومان أكاتو بويا لأخي بويا إنسان هرج صراعكي هبه وهرج اختلافكي هبه وناقينك تو وناش بيو ناش كري تو حاشا لمو لهو بكي تو هموي أمسر أرزا جنومي دا كومانا كاتو كناين آدم وحواء كواتا براي يكترين بلا متر اختلافاتي آيني ومذهبي وعرقي وأمانة هاتونة تبيشو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقالك فلنيها وعزني في الخطاب ألي برا كم نوتونو سري حيواني هي من جيك دانم هي فقالك فلنيها أي بمري أعطيني إياها يعني تماحي لي هي ما بستي أويا داود فرمي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك داود بريوا واتظلمي لي كردي استمي لي كردي بداوا كردني يقدانكي بونا وتنوكي يعني ببساط ولهمان كاتا فرمي وإن كثير من الخلطاء إلا يبغي بعضهم على بعض زوربي شريك كان ظلم لي كردي كان بغي ظلمه استم ليكتريا كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا كسيق نبي إعلاني إيماني كردوا ومؤمنة وهاتو تدائري إسلام وإيمان وهر أوش كفاية دنيا توبلي من مؤمن أبي أما تطعيم كي وبونداري كي بعمل صالح وقليل ما هم وكم يكيش هن لو بابته وقليل ما هم داود ويزاني أما توشي في تمان كردوا بهم خصومته فاستغفر ربه استغفاري كر وخر راكعا وأناب وداوي لي خوشبوني كر وشو ركوع السجود وأناب دو تفسيري هي أناب يعني ورجع قرايا وأندي كان وأناب هي سجده بلام أناب الأصل قرع النوية فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يعني هميشة لخوشبوين أو من المقربين بويا وشي نوتونو ليرا هاتو وشي نوتونو لحديث بيغمر جاهاتو صلى الله عليه وسلم كبيرا صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم أفرمي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا للفظة كان 100 إلا واحدة بس خوي 100 إلا واحدا شنك اسما من أحصاها مجموعة كي نوتونو كدخل الجنة إن لله 99 اسما نوتونو ناوي هي أخوا جل جلاله نوتونو هاتوا لفرمودي بيغمبرا 100 إلا واحدة تأكيد كاتو بيغمبرا صط دانية كم من أحصاها أحصاها حوهش تفسيري هي أحصاها لتفسيرك يعني عدها لتفسيرك فهمها لتفسيرك عمل بمقتضاها لشرحك يا حفظها إيتر أمانة هم يقدر توا بس خوي بارودجار عدي ناوي وإن كاني ككلم معناه كاني أصل وين نوتو نو ناوي هي أخوا أجر صفة بيو ناوي مهم كسي مسلمان لخويا برجستي بكا او صفاتان اخوا او نواني اخوي برجستي بون من اخوا كريمه بخشنده بيتوش بخشنده بي اخوا رحيمه ابيتوش ببزيبي اما مسالك يعني من احصاها دخل الجنه اما مجدي بيغنبر صلى الله عليه وسلم وكسي كلقل اسماء الله يا اجي واسماء الله طبعا توقيفيه نك توفيقي به بو يهند اسمي تيايا نوتونوكي طبعا حديث كي ترمذي كنوتونوكي هنا ام حديثه ضعيفه ام حديثه ضعيفه بلام نوتونوكا همي وارد بو بمتفرقي وهمي توقيفيه بو نمونه انت جار لين يا ستار ستار لضمن اسماء نيه بلكو ستير هات وان الله ستير يحب السترة مثلا إن الله جميل يحب الجمال مع العلم جميل لنا وتنوكي الترمذيانية فأصل وايا أسماء الله توقيفي بتوفيقينية اجتهادي تياب كري بويا هموي هاتو لحديث بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرآن بيروزا تقريبا هنديكي زوري لقرآن هاتو وباقيش لفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام لكوتايا داولة فرودكاركم رحمة بيوكا ساقو السلامة بانكا هداية بانبا خوي تعالى قلمي عفو بين ستا وانا كان معنا وبانك بوكو سانيك يستمعون القول فيتبعون احسنه دعي خير من بوكين دعي خير تام بوكين خوي تعالى توفيقي هموان بات هرتا القيدات بخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، آمين. برزان خوش شویستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن بخوش حال زانين كاتواني من جارك تربين وخزمت وعزيز وخوش شویست لبرنامو شرح الرابع كتاب يدبي مفردي إمام بخاري رحمة خواهي لبه خزمت وفر مداني پیغمبر خواهي عليه الصلاة والسلام كفيري هرسو كوتو أدب وآكار جواني جوان ما نكن واني هشتاو چوارين قيشي نفر مدهي هش صو سي وسي وكل برنامي پیشو اما جمعان پیکر كأن فرمودانا باسي بابتي ناون في غمري خو عليه الصلاة والسلام قد نجي تايبتي بناو داو أم فرمودي هرصو سيو سيو هرصو سيو شوار كدو فرمودي صحيح باسي ناوي أفلحو شن ناوي شترا أو ناواني كيك بار شبلين خير وبركة بلام باشنين لروي معناو بوشي باشنين يسباسيقي جابر رزاي خويلة بفرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدكم بركة ونافعا وأفلح أقل بلي بركة شربي ولا أدري قال رافع أم لا، يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه. جابر فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي أقر خواه تمني باقي كردم ديار ملك وتعيدها منا فرميتي أفرمي ريقرية كم لأمتكم كمنالكان يناو بنا بركة نافع أفلح لبعض الروايات علينا بوتي الرافع بو علي بو شي يعني وعلي لبروي كالي برسي وكاك بركة لبي يا دادة بركة لبي أقر بركة نهاي جن بيا بيا بو هردو كان شي علي بركة ليرانية يخرافة بلي بركة ليرانية بو يبي غمر عليه الصلاة والسلام ويبي خوش نبو يعني بو نمونا ناوكوا يا برسيار اللي كان لين فلانا كاس لوية أمل لوية علي إيرا بي أمله يبي أمل بي خرابة طبعا هو لاي جمهور علماء لاي زربي زانا كان أما بي يوتري نهي تنزيهي يعني حرام نية كاسي ناوكي وانا بلا خوي بباريزي لو يا أبي أو كاتا أقل برسياري عن ليكر دي بوي علتي نهي كنبي أقلوتي عن نافع لوية مالي نافع ليرانية مالي كاك نافع ليرانية أو كاتا بو أويكا كاككي لقلع بما بس بيك شخصيك بينك ما بست بي بركة إيشك بي فالمدي دعاتر إشمان هش صوصي وشوارر همان جابر فرمي رزاي خويلة بي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمي بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام يستي أما بكاتك بلينا يعلى وبركة نافع ويسار وأفلح لمن على كانت منن بويك علتك إيش يقول حديثك كيترا نو كسي بلي ويعلى ليرة برزو بلندي هي ليرة بلي برزي ما عنيها يا برزيني ليرة بلا ما فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام أو بريارين دعوة كواتب أو ناوانا دروس تبوي بابك يدواتر ما عن بيالي يعني لما سلينا وأما في ما عن لبرز زكانم من ناو زور حساسي إنسان بي زور ورياي ناوي من علاكاني بيو زور قرنجي بي أبدا زور آقاي لما ناكي بي فرمودي هر صو سيو بيانج ناوكي بابكي نسراو باب يا باب رباح ناوي الرباح الربح رباح قازان جو أوانا فرمي عبد الله كوري عباس رزاي خواه اللي بي فرمي عمري كوري خطابو جرامو لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم النساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فرمي وكاتب بيغمر عليه الصلاة والسلام دور كوت ولا خزانة كاني كلا جون تري شعباس ما نكرو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لتمني مبارك شعبتها يبتي تمني دصالي كوتاي لمدينة خزانة كاني زوربون زوربي زوريشان بفرماني إخوة أقل بلين همو يعني شهر تواوق سكا ويقول فرماني بيكرو لو كوتاي تمني أو خزانة نبين لك ولكو ملك حكمة دانائي كخواي قول خوي ما بستي بو روشي خزانة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام توريكا بيغمر إخوة بريارة دا مال وجيب يالك وطمان واسنة إنسان لكاتي چش ومشكلة آفرد در نكري لمال شون كآفرد در كردن جواني وبيعو لهر شوين يكالو سر جاديش خيو چشيني بس آفرد يقدر كري لمال چيكا جاء عمر فرمي من شوم خير ابزاني شو كدنگو باسك وابلاو وكا قوايا بيغمر عليه الصلاة والسلام خزانة كاني طلاق دابي
کشە گەورەی عومەریش حەفسەیە خێزانی پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام ڕزای خوا لە عومەر و لە حەفسە و لە هەموو هاوڵان ئەفەرمێ من ڕەباحم بینی فإذا أنا بڕباحانی کوتوپڕ پێشوی بگەمە لای پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام خزمەتکارەکەی پێغەمبەرە چێ لە خزمەتکارەکانی ناوی ڕەباح بوو منی شاوانم کرد یا ڕەباح مەبەس پێی ئەوەیە نانی ناوی ڕەباح دروستە استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي مولاتم لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بو ورقرا بابتي جيتر مان هي مسالي ناوي بيغمبران باب أسماء الأنبياء كأميش شوار فرمودي هي فرمودي هرصو سيوشش بو هرصو چل هرصو سيوشش أبو هريرة فرمي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم فرمي مسلمانان ايو ناي من على كان تان بناي من وبنين كزورتري ناو لسر زي ناي محمد عليه الصلاة والسلام في الوسرين وقورتين وشاكترين ناو لناي مخلوقات ناي محمد عليه الصلاة والسلام بلان فرمي بكون يو كسنا وكي من وناو من يعني ملين أبو القاسم فرمي شك أبو القاسم هر خوما جاء آية زانا كان لين أم أبو القاسم بس بو سردمي پیغمبر خوي بو عليه الصلاة والسلام وكل الروايات كانت لأي سائل بينين زور بي زانا كان لين بله يعني لي جموري فقهاء وعلماء وزانان وشرع زانان فرمي أنا أما بو سردمي پیغمبر خوي بو عليه الصلاة والسلام ببي أم حديثي دواتر فرمو دي هرصو سيوحوت أنسي كري مالك رزاي خواي لبي أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فرمي رجع پیغمبر عليه الصلاة والسلام لبازار رابو فقال الرجل يا أبا القاسم يا بك شاوري يقول أبو القاسم أبو القاسم پیغمبر عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاة والسلام ويزاني باني أوكاو أو الرداية وكو بلي فرمو چي علي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دعوت هذا تي أي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما بسم أو باني فلانا كسكم پیغمبر إخوة باني فلانا كسك بكم پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي كنيوت ما نبلي أبو فلان كنيه پیغمبر يما عليه الصلاة والسلام أبو القاسم بو ككرة قولكينا يقاسم بو فرمي بنايو منو نايو من علاكان تامدن بلا ملن أبو القاسم أوت من بو سردمي خويتي لدواي خويتي زور بي زانان أبو القاسم ناو زور بو فرمو دي هرصو سيوشاش يوسفي كري عبد الله كري سلام رزاي خوالي لبي فرمي سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي فرمي بي غمري خوالي عليه الصلاة والسلام مني ناو نام كري عبد الله كري سلام بوك أو جولك كخوانا وارب وكا مسلمان بو مسلمان چي زور باشيش بو مجدي بهششي پيدراو عبد الله كري سلام كمنالي بو ينائي بولاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام شون كا پیغمبر زور خوش وستوا وزور بي صحابة عادتان وابو منالين ابو اگر پیغمبر عليه الصلاة والسلام آماد بو اكسر ايانا نابولاي او بو اوي كا دعاي بو بكاو ملاشوي شيرين كاو ناوی چی جوانی بودن افرمی ناوی نام یوسف افرمی لباوشی خوی ادای نشان مو دسی نا بسر ماو دیاره ببیو گمان لروایت را دعا و ترتیبات وانشی بکر کواتا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم حزی لیوسف نایش بو یوسف یچه لمعنا کان یعنی جوانی یچه لمعنا کان یوسف یعنی جوانی هر کلمه کخوی معنای تریشی هیلی هر در باری امبابتی ناو نانی پیغمبران فرموده چی تریش من هیا که لا بخاري مسلم آية فرمودك أفرمي جابري كوري عبد الله رزاي خوالي بأفرمي أولي للي رجل منا من الأنصار خلام أفرمي بياوشي أنصاري يعني بياوشي خرشي مدينة كخوشي خرشي مدينة بو أفرمي منار كوري شامبو خلام يعني كور وأراد أن يسميه محمدا باوشي كوركا أم كورة تازة منار تازة كبو ويستيناي كوركا ابني محمد باشا لروايتك افرمي كل ما سر شان مو كل ما سر مل مو يتلاشون كل سر ملي ينام بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي تسمو باسمي فرمي اعسائي نايم من على كان تام بنايم من وبنين چشين يا بلين محمد بلام لا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم فرمي بو يا أبو القاسم بس بو منشي لبروي مسلي قسمة دابش كردنو أو وقبلي كاري منه للرواية كي ترى فرمو ديها الصو چل أبو موسى فرمي ولد لي غلام أفرمي منالك من بو أم فرمو ديش اللي بخاري مسلمايا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام هاوتم صحابة فسماه إبراهيم نالك ناونا إبراهيم خوش ترين ناو شعب ترين ناو لدعي محمد فحنكه بتمرة فرمجا ملاشوي ما السنة أو كاتيو منار لدائك بملاشوي
شيرين كي بخورما ودعا له بالبركة إنجا دعاي فر بركتي بوكد ودفعه إلي إنجا دا دسيما. وكان أكبر ولدي أبي موسى أبو موسى يش عليه فالمكر رجع ولا كم ناي إبراهيم بس أبي ترم ناي موسى أبو كشير بأبو موسى وبعني أنا كلام كواتا دروستها كونيا بمنالي جوريش نبي ويزات البي ناس راه فرمودا كي دواتر من كفرمودي هشطو شلويكا وبابي سي صو حفتاو دو تايبتا بناوي شي ناخوش كلا كردواري همانا بابو حزنين يعني ناوي غمجين يا خفت ديار غمجين لكردواري هيا زور جار بداخ وناوي كشانا غمجين ناوي شي ناشرعية وكوتش معنا مناونا بيا بقوردرين فرمودي هشطو شلويك سعيدي كري مسيب لباو تشيوايش لبابيري يعني سعيدي كري مسيبي كري حزن بابيري سعيدي كري مسيب سعيدي كري مسيب قورة زانعب وقورة تابعي أفرمي بابيرم هاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام متي ناو تشي أمفر مدام جالت ليش خوينت متي ناوم حزنة يعني غمو خفتو بعد كلا أصلي كلمة حزن بمعنى زاوية الرقدة يعني زاوية كهيش خير وبركات اجتاعي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أنت سهل فرمي بو حزن تو آساني جواني ريكو بيشي قال لا أغير اسما سماني أبي ديارك عبر زور عين بو عشان بمعنى خرابكي زور دمار جير بو ناوي باوشي فرمي باوكم ناوي شي دناوم ناوي برل سبحان الله سعيدي كري مسيبة فرمي فما زالت الحزونة فينا بعده فرمي بردوام بابيرم أو نقبتي كرنا وكينا قوري بردوام خمو خفتو نارحتي وقرسي وكار قراني لنا وعائلية ما ينبرا فرمو دي دعا ترمان باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته إن جاباسي ناوي بيغنبرو عليه الصلاة والسلام كسناوي كنية وتمان لكل دعا فلان كسناو عند لما مستعان كسناوي جاوازة للقب كابتا باوشي فلان يا دايشي فلان فرمو دي هالصوت اللدو بيشتريش خوين معنوه جابنا فرمي بيعوشي أنصاري خزمي إيمة لمدينة منال شي بونايونا قاسم خلشي أنصاري يعني خلشي مدوتي يعني لا نكنيك أبا القاسم فرمي يعني يا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعيمك عينا وتي يعني إيمة هيش كاتبت ونالين أبو القاسم أبو القاسم كوني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهيش كاتبتش وقبلي بجواني تماشاتناكي ودلت خوشناكي لا ننعيمك عينا يعني دلت خوشناكي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كابرا يشهد بولاي في غمر عليه الصلاة والسلام ويجرعه في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أحسنت الأنصار فرمي أنصار كانوا خزمة كان شتي زور باشيان بيوتوي راسيان بيوتوي تسموا باسمي من على كنا وبني محمد بلام لا تكتنوا بكنيتي بلام ملي أبو القاسم فإنما أنا قاسم فرمي

نا محمد لبيانو محمد يكون ريحانة فيها إن جاء محمد كسنا وكيش أبو القاسم بو بيانو أبو القاسم إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمديه الصوت شلوشوار أبو هريرة فالمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ريقلي أن نجمع بين اسمه وكنيته كسيك هم ناي محمد بي وهم ناي أبو القاسم يجبي أمير ريقب بيانا دعوة قال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم أوش لبرو كس أو بخشن ديو تقسيمات ودابش كاري بيغمر عليه الصلاة والسلام فهيش كس نكرا أو بيغمر عليه الصلاة والسلام كردويتي بومرو باتي هيش كس نيتواني بيكابويا ريقري لو كردوها فالمديه الصوت شلو بيانجيش أوي بيشترخين معنا وككابرا ودي أبو القاسم لنا وبازار ركايا بكاسيكو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو ردا فرمي ما بستم تونبو وما الخيان دوا بابتي شتر معنا هي هر درباري ناو نسيتي هل يكن المشرك آية دروس كسي مشرك كافر خراب كار كنيه بو بكري يعني طبعا كنيه بو الرئيزة لازم عني عربية كنيه كالي باوشي فلان أو بري الرئيزة آية دروس تشتيوة طبعا لا يزور بيزا أنا كان دروس تونية كيش أزاني وتعظيم قوريتنا بو كل رئيزة كلام روح يكي يقري بلغا كيش ما أنفر مدى الصحيحية كبخاري ومسلم الروايات يكن وسامي كل زيد فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي أفرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كتازة شبوية مدينة شو يناو كر مجلس يكوا عبد الله كر أبي كر سلول ليبو كأما قوري منافق كان بو دعي بس أفرمي في شوي منافق ويا بس ناهير مسلمان أفرمي في شوي مسلمان بيه عبد الله كري أبي سلول رسول رخل في غمر أبو عليه الصلاة والسلام بيش هو مسلمان بدعاء وش هر مسلمان بأبو منافق بو هر كس رخيل في غمر بيه منافقة تنانت أنا كان لين رخيل السنة شي في غمر يجبي عليه الصلاة والسلام وبزعني ما سنة الربازي في غمر عليه الصلاة والسلام هل بيت منافقي قول أخوة بنامان فقال لا تؤذينا في مجلسنا أويش بينا أخوش بشكا في غمر هاد عليه الصلاة والسلام دوري أم نعمة حسودي بوشتكي أم حتى دواهن خزمي مسلماني عبد الله كري أبي سلول هاتن بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام وكو عزرك وتعني يا رسول الله ما لي مقرى أما بيشو يتوبي خلشي ما أمشاره بتمام نبي كان قوري أمشاره كتو هاتو يتو خلك همي خلشي مدينة همي روك الوتا بيغمر عليه الصلاة والسلام أنت شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدأ منه كوكب كخوردرشو أستيرو مسيرو مانا دوري نعمني وانيا بيغمر عليه الصلاة والسلام خور بو كخور هات عبد الله كري أبي سلول كي وتنانا خلصي تريش دوري عنما ويا عبد الله كري أبي سلول تي أي محمد نار رحت مع المكة وكملي مجلسة كما عليت يكمدا في غمر علي الصلاة والسلام بيتاخد بو دعاي الرؤي شو بلا يسعدي كري عبادة كوكبلي ناو بيمان بو لقل عبد الله كري أبي سلول أو لوان بو فقال أي سعد ألا تسمع ما يقول أبو حباب وتي أجوليني أبو حباب عليتي اللي يكوني نيوت عبد الله كري أبي سلول يتر زور بيزا أنا كان لين بويا واي بيوتوا لبر بيغمر عليه الصلاة والسلام أخوي كسي شي بالريز مو يعني ريزي همو كسي شي باراستوا كاتيك أو يكردوا بعضي كيش لين نيوستوا ناوي بال دابو لاي بت چونك بيشتر عبد الله كري أبي سلول ناوي عبد العزاب وإمامي نيوي فرمي حزينك روبلي عبد العزاء ألا تسمع عبد العزاء تتي ألا تسمع ما يقول أبو حباب أو يوتوه بهر حال هر كامي جانبي وشتي شي زور معلومة كبي غمر عليه الصلاة والسلام زور بريز بو أخوة بي غمر عليه الصلاة والسلام روجك لروجان بخر شي نوتو كافر وبخر شي نوتو منافق وبخر شي نوتو مجلسة كتشولك وجنيوي بكس نوتو كم عادتي بي غمر نبو عليه الصلاة والسلام كو زور ما في بيس بيتي لم روش قاليا مسلمانا كبزعني بي غمر عليه الصلاة والسلام يشي لدج من السر سختكاني كعبد الله كري أبي سلولة بريزة وباسيكا نالي أو منافقة أو مشركة أو كافرة خزمتنا ما يقول أبو حباب كألي أبو حباب يزور يكال الرئيس وأمر زي بيغمر عليه الصلاة والسلام لخلشي زور ما في بيس بيتي لمر رجال شكا مسلمان جاري وهلا قال يكتلا أو الرئيس وحرمة وشتيكا بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل دجمنا هاي وجاري واهي مسلمان لقل يكتلا نيتي ضرورة آقامها ليبي بابتا شترمان هي فرموديها الصوت لحوت باب الكنية للصبي دروس منال كنية بو بكري يعني كنية يعني أبو يك بدل تبناي وكو خوش يستيق بوي بيقو مان أنا سيكون ريمالي كفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور جارهات بو مالي إيما براي بيشوك مهبو براي بيشوك كم هربو خوشي بي مانو أبا عمير جاء فرمي تشولكي بيشوك يبو ياري بيكر بيشولكي مانو نغر

0: نغرناي چولەکە بولا طائي صغير وكو چولەکە خومان وابو علي ام برا بشوكي من هر بوا او يكرت يعني يعرفتي في اكر فمات علي نيناكي مردار بويو چولەکی مردار بويو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا بيغمر عليه الصلاة والسلام هم جاك هاد بو مالوان سيري كد كوركي برام زور بيتاقته من عليك چولەکی چي لدسو بيتاقته بيبوي فقال ما شأنه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي ام كرجوان بوا بيتاقته قيل له مات نغره وكان اي بيغمر عليه الصلاة والسلام چولەکی كياري بيكردو رفيقي بو برادري بو مردار بوتو فقال يا أبا عمير ما فعل النغير إن جاء بيغمر عليه الصلاة والسلام بو خوشي صعبتي لا قال آكل بو يضلي بداته أي أبا عمير ما فعل النغير أو هم عمرك عالم بعدك لأنه عمر بو تصغير كردو هم نغرك شي تصغير كردو تصغيرك بو خوشويسي بو صعبت كردنا كأو اشتوا دروس أو زور بيزانا كان أم فرمودا كان بلغ لسروي دروس إنسان تيرو چولكو هر تيري چي تركا هاي الرأي قريه لما علو لنا وقفصا ما دام خزمتك شكرا بيغمر عليه الصلاة والسلام إنكاري نكر أقلنا شرعي بوايا أيد برالاي كان بوشي أمتي لبدس أمنا علوية ونار راحتك وننا أو بيغمر عليه الصلاة والسلام حزو آلو زوكاني إنساني ما دام لشوال شوي شرع أبو بي حزو آلو زوكاني إنساني نمر عندو با منالج بو بي أقر بيزاني أنا شرعي منالج بو بي هر أيو ناشرعي وأن باب تريشمان باب الكنية قبل أن يولد له كسي قشتا منالي نبوة دروس تبيبلي أبو فلان يعني زواجي كردوا منالكي بره وزاني ناو إبراهيمي نخعي أفرمي عبد الله كري مسعود همجاب علقمي تلبيت أبا شبل ولم يولد له شبل يعني وقبلي باوتي الشعر شبل لناو علبا وقوة الرزق أوانه كناني عبد الله قبل أن يدلدي علقما فرمي عبد الله كري مسعود كأوانة تلبي عبد الله كري مسعود بون أفرمي عبد الله كري مسعود بيشوي من عالم بهر بيوتم أبو شبل يا أبا شبل أو هاي بيوت أما كواتا دروستا مجالي دي وشي ترمان هي درباريناو وبان كردنيناو مسألة الرزق حرمت قرتن لا كسي برامبر للرقيناو أما بعبتي جيزور قرنكا ويلا شرع علي كسيك ناوي تشيبي انا خوش بونا وباني مكه بونا ويك اخوي بي خوش باني مكه وتنانت صحابك ناوكي بي غمر قبول نكر عليه الصلاه والسلام بي غمر عليه الصلاه والسلام ناوكي خوي بناي خوي هر باني عم كل دوايش هلا كتاب هر ناي خوي ما اوتو هاي برد قال مولاك مان عاقبه خير كا ويا رمتي امام دا هم شو بر دوام لسر سنه الرباز الراسخين بي غمر اخوا بين عليه الصلاه والسلام هاي يقول له من شو لا يش خوش بلا هم مسلمانا أبارنو نمبر وردقار لي من خوش بعقيبة خير مانك لي مولا همو مسلماني خوش ببتاي بلا دايكو باوك من خوش لي مولا دايكو باوك من خوش بي لما مستعكان مانواني فيري خويندنو خيونواري إيمان وعقيدة وأخلاق وقرآن يعني كدين بباشتني شو باداشتين ديتو أواني كمردون قبركيان بوكي بباخك لباخكاني بهاشتواني كماون تندرز باش يعني كيسحد باش يعني كيرحميان بيبكي عقيبة خير يعني كي خويا برزاني جوا لدنك مانوي هاو كاريم دنكا كانوني داعي دعاي خير يعني ليكون يعني حقو ما في يعني لسر ما خويا لهمو مان خوش بي او اینا خوش خو اش فایبو بنینی او دلینا خوش دلی خوش کی و قزار قرضی بو دفع کی ورنی از ما بس خیل دلیاتی بو جبه جه کی برایتی مان زیات کی تبعی مان زیات کی اصلاح حال مان کی هر چی یک مان پیوسه بو دین مان بو جی مان خو اپی مان اعطا کی شته زرر ی مان الی ده یا رب العالمین ام کردو سان مان بو پر کی له خیر و برکت بی پارز له همو درد و بلا و نخوشی و نعمت یک اگر سر جمراتی مسلمانان خو اگرانی وقات خری له سر ام ول سر مسلمانان هل گری هر مسلمان لنا راحتيا واني لدر بدرين واني لزندانا واني لنا خوشخانا خو افريا هم يكي رحم بها هم يكي يا رب العالمين صلى الله على محمد على آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لهر كاتكي شو الرجدا ويستد جويل برنامي ايني بسود بقريد راهوي محراب بكره هاو هاو

ما مستا عبدالكريم مدرس رحمتي خويله بيت باسي قولي غريب نوازي وميوانداري دكاو دلي بعرفي بياوان غريب وميوان خويان خاونن بو مالو ديوان مال بو غريب بو ميوان نبي جنوكا اي باو اي دابا ديوان.

بهار لهوري الرحمته يحسان بسر ولاتا أرجيني باران بلكو دار قولي علم ومعرفة بروي بورولي بهوش وهمت.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورا جاوزا كاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار
2: برنامه پرسیار کانی

0: برانی بەڕێز و ئیماندار خوشکانی عزیز و محترم خوای گەورەمان سبحانه و تەعالا لە قورئانی پیرۆزا فەرمان بە ئێمە ئەکا بە مرۆڤ و ئینسانەکانەکا کە بە عەدل و ئیحسان و دادپەروەرانە و ڕێکوپێک مامەڵی یەکتری بکەن، زەحمەت و ئاستەنگ بۆ ژیان و مەعیشەتی یەکتری دروست نەکەن و ببنە ئەسبابی ڕەحمەت و ئاسانکاری بۆ ژیانی یەکتری، نەک ببنە مستەقیل و پرسکەری ژیانی خەڵقی و خەڵقی، وابێت لەو چەند ساڵەی کە خوای گەورە سبحانه و تەعالا تەمەنێکی پێ ئەدا و ژیانێکی پێ ئەبەخشێ ئاسوودە نەبێ و تەمەنای مردن بکا، و ئەو چەند ساڵەی ژیانی بە کولەمەرگی و ناڕەحەتی و قولسی مەعیشەت و ژیان بەسەر با. خوای گەورەمان جەلە جەلالوهو پەیامی پیرۆزی بە پێغەمەرە بۆ ئەوە ناردووە کە ئەم حاڵەتەوە، ئەم گوزەرانە لە ئینسانەکان ڕوونەدا، ڕەفعی زوڵم و ناحەقیان لێ بکا و یەکتری ئیستیغلال نەکەن و ژیانێکی شایستە بە ئینسان پڕ لە کەرامەت و ڕێز بۆ ئینسانەکان دابین کە. بۆیە کە هەر ئینسانێک دەسەڵاتدار بێ یا کەسێکی کە گوزەرانی خەڵک زەحمەت بکا، مەعیشەتی خەڵک ناڕەحەت و قورس کە، باری گران بخاتە سەر شانی خەڵقی، پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دوعای شەڕی لێ کردووە و دوعای لێ کردووە کە خوا قەت لە حکومڕانی و دەسەڵات یا تەوفیقی نەدا. ئەفەرمێ اللهم من ولی من ئەمری ئومەتی شەیئا فشق عەلەیهم فاشقق عەلەیه. فەرمێتی پەروەردگارە، هەر کەسێک ئیش و کار و وەزیفەیەکی ئومەتی منی کەوتە دەست، بەڵام گوزەرانی قورسکردن، ژیانی ناڕەحەتکردن، ئاستەنگی بۆ حەیاتیان دروست کرد، خوای پەروەردگار تۆی سەرکەوتووی نەکەی، ژیانی پڕکەی لە جەهەنەم و ناڕەحەتی و قورسی و مەشەقەت. بۆیە ئەو حکوماتانە، ئەو دەسەڵاتدارانە کە لە تەریخ و مێژووە گوزەرانی خەڵقیان زەحمەت کردووە، خەڵقیان مانوو کردووە، ڕەحمەت و خێر نەبوون، هەموویان بە شێوازێکی ناشایستە و خراپ دنیایان جێهێشتووە، و کاتێکیش کە ڕۆشتوون خوای گەورە بە خەڵقە فەرمێ بڵێن فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سپاس بۆ ئەو خوا کەوا زاڵم و ستەمکارەکانی لەناو بن، ڕسوای کرد و بنبڕی کردن. ئەمە دوعای پێغەمەرمانە صلی الله عليه وسلم کە لە هەر کەسێکی ئەکا دوعای پێغەمەری مستەجابە، کە بار قورسی و گوزەرانی زەحمەت بۆ خەڵقی پێش بێنێ و ئاسانکاری و خۆشگوزەرانی بۆ خەڵقی فەراهەم نەهێنێ. بۆیە کابە ڕێزان هەموو ئەو ناڕەحەتی و ئاستەنگ و بار قورسیانەی بۆ گەل و شعوب و میلەتەکان دروسەوێ هەمووی دەستی خەڵکە، دەستی چەنەها کەسی زاڵمە، مەجموعەی خەڵکی ستەمکارە. بۆیە کا قورئانم فەرمێ ظهر الفەساد فی البر والبحر بما کەسبت ئەیدی الناس وما ئەصابکم من مصیبەت فبما کەسبت ئەیدیکم. هەمووی بەهۆی خەڵک خۆیەتی، مەجموعەیەکەن ئەم خراپی و قورسی و ناڕەحەتیانە و ئەم ستەمانە لە خەڵقەکەن ئەوە ئەوان. مەجموعەیەکی تری ماستاوچی و مؤەیدیش هەیە کە تەئیدی ناحەقەکەن یا سەریان کزەکەن و هەڵوێستیان نییە لە بەرامبەر بەو ناڕەحەتی و زەحمەت و زوڵمەی کە لێیان ئەکرێ. بەینەما واجبە لە شەریعەتی ئیسلامە زوڵم لەسەر هەر موجتەمەعێک واقع بێبێت، تاکتاکی دژی زوڵم بوەستێ. لە هەنێ دەوڵەت هەیە کە میلەتەکەی زینووە، جاری وایەگە بیانەوێ بەنزین گران کەن دو سەند، یەنە سەر جادا سڵتەی تەنفیزی واجب ئەکەن و وای لێ ئەکەن کەوا مەجبووری ئەکەن کە قەرار و بڕیارەکەی بکشێنێتەوە و ئەوەی کە میلەت مەطلەب و مەبەسیەتی ئەوە جێبەجێ بکا. جا لەم حاڵەتە هەردوو لا گوناحبارە، ئەوانەی کەوا زوڵم و ناحەقیەکە ئەکەن و قورسی گوزەران بۆ خەڵک دروستەکەن، و ئەوانەشی کە ئەوە قبوڵەکەن یا تەئیدی ئەو ناحەقیانە ئەکەن کە بەرامبەر بە خەڵقی ئەنجام ئەیرێ. بەڕێزان سەیری قورئان و فەرموودەکانی پێغەمەرمان بکەین صلی الله عليه وسلم، بار تەسکی و زەحمەت و گوزەرانی زەحمەت و ناڕەحەت، تێکچوونی حەیات بە مەعنای کەلیمە، بە کورتی سەبەبەکان و هۆکانی سێشتە. یەکەمینیان پێغەمەری خوا ئەیگێڕێتەوە صلى الله عليه وسلم بو پابندبوني خلق بشريعتي خواو زربوني گناهو فعلو نامینی و سختکاری و خرابکاری و قلبرین ایگره تو با اما کاتی که گزران قرص بی خلق موچکی اوی رجانه دستی اکوی بشی ناکا بز احمد اتوانه مصرفی خوی یا منالکانی درکا یا هر پی ناکره کاتی کش که خلقی نیتوانی گزرانی لروی معیشه و بریکا حیاتی هموی اشیوه جیانی ابیت جهنم کرامتی که وقت شهر خطر و پرسیار و آسودهی نابه زو تالم وکانی ریش و سری و ردینی سپیه به رنگی زرده به چون که امام علی فرمویتی کسکه بکجن بلام رزقی مبرن اگر فقیری انسانک بوایا منم کشت لبری همو خلقی لبراو اما کشتنی انسانکانه کرامتی انسانه معیشتی انسانه دزنانا لبيني منالي منو تو امو او لبر اوا ام مسألة بابتكي زور قرسو قرنقا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكا پنج بلا دياريكا كپنا اقريب بخوا خوا توشي امتكينكا يكي كيان اميا افرمي ولم ينقصوا الميكيال والميزان خلقينا قنا او استيكا پیوانا كيشانكان يان نقصان كان بمعناي ام كلمه يعني وقت يك خلقي بقنا استي غش فيل ساخته قلبرين امن صدق رازقوي نمينه ام كاتا او وقتا خوي غور سبحانه وتعالى سع عقوبه يا نياب اوتوماتيكيا او حاله دروس به كاتي غش زوره به خيانه زوره به فيل زوره به خلق بنا حق مالي أميتر أو أخوة خلق بنا حق ظلم لويتر أكا ده صلاة دار ده سنة تبيني مظلوم وهجارة كانوا وتوماتيكيان سي مصيبة رؤكات مجتمع يكمينيان أخذوا بالسنين دوهم وشدة المؤونة سهم وجور السلطان لبرأوا خلقي فعل ساختة تيايا همو قنو قشبنيكا قريتوا همو هلا يكسودو كزاران لشويريكا معروبون ساخته چین قلبرن فیل بازن حاشا لی روی برخصان خلق ای ناسین بلام وایلی ساخته فیل هر جور معامله یک دو ست جور فیلی تی آکره که آوایلی هاد انجا اخیذو بی سینین گرانی رو ادا گرانی که تکیش که گرانی روی دا ایتر جیان با تواوی تی کچه یک لو حالتانی که یعنی ملتانی پی زلیل کن بريتيا لم حالته حصار اقتصادي جماري عبوري خسنا سر باري خلق وان كروا حتى لا اسينا ودولتيا ام دولتي اسلاميانا خاوني عملكي خوش يعني نبي وان بشيان بن لبر اواقراني رو ادا شنك خلق دستي عوته ساخته فير قلبرين حسابه قيامتي ناكا دوما فرمي وشدة المؤونة أفرمي زور بزحمل أتواني بكل مرقي بچنك ري بهزار حال أتواني مصرفي روجاني يام مانغكي مخوي منالكاني ودس بيني أوليكي كترا لو مصيبتاني كاتي خشغ فيل زور بي ساخت زور بي بسر كومالغا ومجتمعي اللي أمرو يا برزان خلق زور بزحمل أتواني طبقه اکی زور کم نبه باقی که تیری زور بس احمد اتوانه معیشتی مانگانه و رجانه خوی و اولاد و خزان و منالی برکا وای لی هاتوا پشتی انسانی چمان دو توا خلقی پیر کرد لگل اوشا لولاتی و کنشتمانه که اجین که پیرن عراق که پیرن کردستان پریتی لخیرات پریتی لمواردی بقوت و بهیس که دنیا محتاجی او کانزا و مواردانه كلم نشتمان ولاتاني إما يا هيا خيري أم ولاتاني إما لأمريكا وأوروبا زور هرزانترا لتاليرا لا يخومان قرانترا أوايك يكا لو مصيبتاني بهوي أم ساخته في الله دروسة به سهميني عند فرمي وجور السلطان دا صلاة داريكي عادل ناميني تكخلق خوي ساختكارا في الله حساب بو شريعتي إخواناكا حساب بو گیرفانی برای ایماناره که نکه گرنگ اوی پارکی درهینه ایتر با اکسپایر شتی فروشنی شتی اکسپایر و ماو بسرچوبه بفیل به بدرو به بساقی گرنگ اوی پاری گیرفانی برای ایماناره که درهینه مادم اوانوان وجه و رسولتان ده صلات دارکان ایشیان ستمکارکانن که وجدان یعنیه لخوانه ترسید که حساب و قیامت و بازار قیامت و بردم دادگای خوانه کن براستی ام فرموده ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی امرک لم روشی فلم روشگاره ها فرمویتی که چاوی لحالی امتکیتی لمولات مسلمانانا بچ زحمت ایشو کار و وظیفه روشانی بره اکا لبر او ویکی که لمصیبت کن پیویستا مراجعی خومام کن برزان هر کاتیک لناو بازارا لسوداو معملي بازارا لدوكاني كي بشكولو بيغرا حتى بازرگاني كي غورا هر كاتي امدو صفتا نما متمانا ناميني اسودي ناميني تو سيقرنية متمانا نية لكريني هشتيكا فعل اللي اكري قول الدبري هموشتيكي خرابت برامبر اكري يكامين يان صدقا دوهمين يان امانتا هر کاتی رازگویی نما کابرا به همو شوازی که درو دول ری جنابتان حشاب پرژینه که قائم بی به هج نوعیگ لدرو بی ایوی کابرا بخالتینه به هر جوریگ لجورکانی درو کسید خیش نما ایتر مطمئنه نامینه پاشن که امانت پارزی نما کابرا که امین نبو غش اللی اکا مالی خراب داداته فعل اللی اکا شتینی پیدا فروشه پاره ایته ابی راکی بدوانی دوایا قرض لی اکا دوایا که تو ترابه خورام نکردوا اگر اما دروز بو سیقه نامینه از آنن کسابت عبادتی که گوره سودا و معامله بابتی که شرعیه احل الله البيع و حرم الربا همو انسان اگه بی بجوله بلا امکاتی امدو صفت نما انسان سرگردانه به او سا امانت نام نما مروفکان سیقه به هیچ کسی کومت مانه بکز ناکن بو یکا خوشویس من صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین فرمویتی بازرگانی صادق و رازگو درو لکل خلق ناکا امینی شفیل و قیانه ناکا و قول یان نابره امینه صادق و امینه لقل پیغمبران و صدیقین اخو حشری اکا بوی مرتبه انسان صادق و امین لای خوا جل جلاله او انده گوره اچه تریزی ام پیاو مزنو گورانو بوی پیویست مسلمانانی اهلی نویش و مزگود بر انسان جاره کی که مراجعی ام حالتانه بکینو ام گناه گوره بکینو صدق و امانت پارزی بگیرینو نو بازارکان من معامله شرعی بگرینی نوا بو اوی لیکتری امین بین بو اوی آسودهی بیتوا ناو بازارکان من جاران خلق اگر قرض یک یکی لابوائی شو خوی لینا اکو تا بیانی بو اوی زودترین کات قرضی کابرا بداتوا اسی با قرض و پاره اموا اروا باندرو سکا اتومبیل گوره بازرگانی تری پی اکا موعدیات سری مانگ پاری باتی سی مانگی کش نای داتی مالی خلق مفت لای مفت وکو اوایا لغریمت و لجنگ دستی کوتو بی امجوره لطالانی بیر کرنویا هینی کوملگا و مجتمعی مسلمان نیا هیواهی کالایی کی هیا شتی کی راستا پاکا چاکا هینی یکی یکی تر مزوره درویان لگلکا هزار پیچو پنایتی آیا بلام سبحان الله وهات يا كلب وبيكتري ام انسان صادق او كالا باكي او خلق بخرافي ازانه بلاماري مزور وشتكالا خرافك قاعد لم بازاراني خمان برلوشتان لبر او خالي كم بيويستا حساب امانه بكين رسولي خوا فرموي هر كاتيكا غش فيل كردن لناكو ملغايا بلاو بويوا او سا جراني زحمت پیاك دنی معیشتی روشانا لولا شو جور و ظلمی مسئول و دا صلاة دارکان لولا شو بوسته اما حالی ملتی داماو به فرموده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد وانبرزان اسبابي انبلا مصيبته بريتيا لخوشويستي كي بمعناي بارو دنيا برزان بارو دنيا لراستيا نعمتي كي مزني خوايا جل جلاله خواي گوره بنعمته فصلي كي گوري خوي باسي كروا داي بهر انسانه بلام ريگاي مشروع هيا بو دسكوتني بارو دنيا كاتيكا تو اتوي دنيا دسكوي بارت هبه اذن ندراوا لهر ريگاي كوا وبهر شيوازيك به وبهر رنگو كلوجيك به بتوي حساب بانقي زياد به قاصد زياد پر به گرفانت پر به اما لراستيا لسردمی ظلم و ستم و به برنامه و دور لخواییانه به هیچ وقتی که تراش دیوانیه خلقی ایمان نار دبه کات ایوه دنیا پیاکه همو رگه کنیه دوای اوه به همو شوازه شتیوانیه پاشان به تنازل کردن و سمع ناشیرین کردن و کرنوش بردن دنیا پیا کردن ستمه پاشان بغیبت کردنو لسر اساسی سمع و کرامت دنیا و قیمتی نیا خوابو یکا دنیای دانوا منو تو کرامت من پارز رو بی چون ابی دنگ من کرامت من سمع من که این قربانی پاره چون ابی مروف خوارزی لگرتو پاره خزمتکاریتی که هولی بو ایا رگی مشروعی هیا لسر حسابی خلقی ترنا لس حسابي في الله خلقنا لس حسابي دليشانني خزمكاننا لس حسابي دليشاني دراوس دوكانا كاننا لس حسابي غش كردنو فروشتني اشتي مغشوش وفي الله كراونا لس حسابي دليشانني كسوكارنا عزيزا كاننا لس حسابي بيوجن خستني افردنا هتي وخستني من علي خلقنا ها خلق الأخوة ومنهج إخوة دورمو لسر دراهم معدودة يوسف فروشه دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أتشي لسر نسبتك لباري كابرايكي كأرواب داتا حكمت باري كاربايا آولايتي دستي أتشي تخيني إنسانكي كاسبي بازرغان كهرقي زر لو ناتشي ناسيبتشي روشك حقك أمي لاينيا ده دوان زمنال هتيو بباو كخا چن جن بوجن أخا أما چي أما آيا پارا أواني أوي خوشوستي دنيا وتحبون المال حبا جمع أبي توالي بكا غشنا منكي أبي من والي كا جني تو بوجن خم أبي من والي بكا كرامت منزم كموا خون بفروشم های دینی شفروشه با پاره و دنیا دین فروش زور زبانه دین فروش تن نبینی و لحیات یا فیشک یکی نتقان و لقاچ اخشیت یا قاچی برینار بوا اخوی نوسی و پیش مرگی سنگر که چون ابه انسان مالی حرام بکاته قلگی جنو مناله که جنو مناله یا چه جنو مناله دروسه باشه ام هم و مناله سقطه بو با او گیری خواره بدست کچیه و بدست کوریه و باشه سببه کچیه ام حرام خواردن و حرام در خواردانه یک منو توی که و کان ابوهما صالحا نمونه لقرآنه تو دست بو حرامو مالی خلق مبا ارزو آوی خلق مبا بخواه همو کسی ازانه معامله دروس کامه کفیلی شکات شاگ ازانه فیلا اما عیب بو اهلی نویجو مزگود من بس او اما بستا کسی التزاماتی دینی نیا بروای با قیامت نیا همه هر دنیای قیناکا بلام نوش خوین اهلی مزگود حاجی عمرکار فیل باز بی ساختب کا غش کا خیانت کا مالی خلق بخوا اما استمی کی گوره ای دین دوری چیه بکل کی چیه دین بس پیم بله دین بکل کی چیه آخر اگر انسان لوانه نگیره تو با هر شیوازیک بی فیل خلق بکی لگر ریز ما بو او مجموعه ل متعهده زور دست پاک و امینه کن تعمیم ناکم های لحجا میوانی خوای لیا فیر ل میوانه کنی خواکا که با مراجعه بکی با بخو ما نبچینه و سيأتي رسول إخوة صلى الله عليه وسلم هزار وشواصص صال لما ومن رهق أمره يأمي فرمو سيأتي زمان على أمتي رجك ديت بسر أمتي منها أمتي أو كيبون كلوبالي جهادي دسكوتي جهادي وجنجي أداب الصحابة أيوب وشي ما يا رسول الله من أمي وآلي وتيريك لين بالا بشتم المودر شيء بهشتم دسكوه أو الدنيا أو تشيء صحابة إمام عثمان قراني بو كلوبالا شاري مدينة كم بو يوا قافليكي إمام عثمان قشت وشاري مدينة لما لا يمنه تاجر بازرگان كاني بازار رشتن بولايوتيان قربان ام خوراكو كلوبالانا بايما بفروشا وتي چنم قازان جيني وتيان هر درهم يكي يك درهم قازان جيني چن مليون بياوا مليون بقى خوي قازان جيني وتي هي زياتره دا حتى يقبد بو رشتن وتي هي زياتره تيان قربان لو كي زياتر ايا اخر تي خوا يقبح وسط ادا او وقف مكربو امهم فقير كي واتانوي استغلال يان كانوا اتانوي كالا كان تان يان وافي بفروشن شي لغير فان يان هي مو شي ما يكان دريكن او صحابه برزانا اوابون بل ان فرموي زمان يقدي بسر ام امتي منا لا يبالي المرء مسلمان جناداته جرن اوي شي بي تاري دسكوي ام من حلال ام من حرام اتر لحلال ويا جرن نيا حرام بلا يوم منيا جرن اوي تاري دسكوي حلال يا حرام جرن نيا مالي خلق مالي ملته جران جرن نيا جرن اوي رقم حسابي زوربي دعاي فرموي والله ناتر اسم فقير كون ما الفقر أخشى عليكم أي لتي أترسى أي بيغمّر يخوان صلى الله عليه وسلم أي لتي أترسي رحمن بقربان به فرمي أترسم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبل دنيا ها بالكيش يا بسرتانا واتان ليبكا خوشويستي دنيا وبارا تواو روح جانتان داقيركا انجا دسكنا بيجبرك ومنافسه يكتري لسري لناو بتان بري وكوچون بيشيناني ايوي لناو برت لسر دينار وبارا اوا بيكتري بكن ايوا اما اترسم اجينا دنيا وبارا نعمتي خوايا بلا مريقاي مشروعي خوي هي بو يكا برزان يك يك للريقا كان ام خوشوي سي بمعنى دينار وبارا ودنيايا حب دنيا وبارا فطريه بشرهيتي برام أبي وكو عرزم كردن وهل يبكى دس خيت أخواني خلقيتر أبي وهل يبكى غجل دراوسيك وبكي غجل بياويكي داما وبكي نسبة يبارا لقفاية بردو كان كي تو بحشي وازي بيلي درهيني خالي أخير وكوتاي برزان سبب أم حالة براسي ظلم استم واحتكار يكي كيان هنا قنجة كرديان مسروق وزيري أمولاتا لا أولا مارون ركي كردو وخوهين كردن على أساس قندلي وفساد لنا وما دوائي هات أم حالتي دروس كردو أم قرانية بس أم عالماء هنا كاتيكا حكومته دا صلاتي هر ملاتي بيت شد لسر ملتكي قرانكا جيان يعني قزران يعني نارحة وزحمتك دعاكي بيغمري قريت وصل الله عليه وسلم حكومت ایشی چیا ایشی او نه به خدمت خلق کاو آسان کاری بو جیانی خلق کا سیر زور شته کی سیره یا اوش امه لمولاته ایمه یا برزان شد گرانه به بلام لولاتانی دورو برمان که شد گرانه به موچه خلقیش زیاده کن وکو ایران وکو ترکیه بلام لولاتی ایما نگ موچه خلق زیاد ناکن شتیش گرانه به موچه خلق زیاد ناکن بلکو علاوه و ترفیعی خلقش نادن اما ظلمه اما وا اکا خلق نتوانه لگل وضع که لگو گزرانی خوی برکه شتی که سیری تیر اویا حکومت و دا صلاتی ایما داوی دانوی قرز لخلق که بلام اوهم قرزي خلقو فرمان براني باشا كوت كردوا خوی قرضی خلق نهاتو بخلقی شده قرض کمان بنو لوش سیرتر برزن با خلق الان اگر کالاکان یعن گران کن سزایا ندین هر دوکاناره هر خوان کوگایه کالا گران که سزایا دین کاتی او با عمله اگه کره عمله که گران بو اوتوماتی اشتکه لسه زیاده که با گران ایفروشه بلام ای باشه باشه ایو خودتان بو باجو رسوماتو زریبو سنوی سیارو عریزنوسینو پاره او پای کار بازی هاکن مگه خواه عقوبه ایو با ای خودتان بو امانه گرانه کن ام ظلم و احتکاره برزم بخواه اقتصادی همو دنیا به دست دوانزه کسوه همو دنیا به دست دوانزه جوله کوه شور بو توا بو ولاتانی تریش بو یه گزرانی ام خلقه که خواه نردویتی جیانه کی خوش پر لکرامت برکه او حالکه به دست ظلم و ناحقی او کسانه و کلخواه ناترس جا علاج من برزان توبه کردنو گرانه و بلاخوا نخلاتان نبقسی هیچ انسانه بزانین زو انسانی ظالم استم کرد همو کسی عقلی بایی او هیا پیایی باش و پیایی خراب بناسه تو لگل ظلم و ناحقیانه بین بتمای خوابین هلویست مانه بی خو من آگا من لیکتری بی من بزین با توی عبیتو توش بزین با من عبیتو خشو فیل لک یکتری نکین بزانین کمالی کس با کسی که حلال نیا حرام نینه در خوادی منالکان من انشاءالله خواهی گوره بزهی به حالش مانه دیتا خواهی گوره رحمت کرده هم اولایک من گناه و حلکان من چاو پوشی من لبکا ام ملت و نشتمان و ولاته ایمه بپارزی یا رب العالمین یا ربی خواهی گزرانی هم اولایک من آنو باشکی لگزرانی خراب و آبوری خراب و برسیتی هم اولایک من بپارزی یا رب العالمین یا ربی خواهی هر کس نخوشی هی و دای دعای خیری لیه مکرشی فای نخوشکان یعن بی او دوستو برا عزیزان من کن خوشن لخست خانه کن کسو کاریان خویان خواهی شیفان با بنیری دلو درونی هم لیکن خوش که رو رحمت من تیه که لبلا مصیبت و نخوشی و نخوشی خراب هم ملیک من محفوظ که ربنا آتینا من لندوک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا
1: وادوی محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام

رادوی محراب دنگ یک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبر.

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قورة دجهر صلاوات.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. سعيدي كري مسيب رزاي خويلي بيدليت بيابيك لأنصار كان كوتسر مرقوا وتي من فرموديك تان بودي جرموا لبر هيتشتيك بوتان نا جرموا تنها بأميدي پاداشتكي نبيت جملي بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو اگر يشكتان دزنوش بگريت دزنوشي كي باش پاشان بروات درو بو نوش اوال اگل برز کرنوی پی راستی دا خواهی گورت چاکه کی بو دنوسید ول اگل دانانی پی چپی دا خواهی گور خراپه کی لی حل دورینید جا اگر هاتم مزگوتو نوشکی بجماعت کرد خوالی دبورید و اگر هاتم مزگوتو نوش جماعت که هنده کی لیکرابو و هنده کی ما بو اویش اوی فریای کود لگل جماعت که کردیو اوی تریشی تواو کرد اویش بهمان شوا خوالی دبورید و اگر هاتم مزگوتا کو اوان نوشکیان کردبو امیش نوشکی تواو کرد اویش بهمان شوا خوالی دبورید.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو دوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكلا سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قراويانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بدايتوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایمه پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دی که داده پیشو اعتبارانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح فی دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نويجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليب و امن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قي

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

بأسك ورجزك إله الحق. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا

بذا كأوان مشتاقي أو بن كواق سلا قلب كان نكخوان أخواسا هل بدبين نخوان بدزنوا تارا قرسيه كيوابي كا خلق حزنك على قلتو دا جيان ببعت سر نا أوشتي كي خرابة يشيش كأمية كخوش ويسا تودا بي خصوصياتي غيري خود بباريزي خلقك هي خصوصياتي هي تابد مندي هي نهيني خوي هي شخصيتو كساعتي خوي هي أبي بشيواز أقصي لقل كي باحترام بويا أقد التوي خلق احترامي تو بقريه توش احترامي خلق بقريه برزكا خالش كما نميكا خوش ويستان پیش أمريكا تو پرسال لكسي كي دي كي در باري كاركوا تايبتي أوا يان تداخل بكي لكارو باري أو پرسال خود بكا پرسال خود كا بزانا آياتو أو كارو باراني كلاو دا پرسي بخود كدوتا بخود هري كيشي بودلك فلاك نيوزكت كدو اي خود كدوتا بودلك آكاتو اي بو خير ناكا اي خود كدوتا بودل اي بو سرداني فلاك ازناكا اي تو كدوتا بولي اتو خزمتي داي كوبا وكد براكان خشك كان كوبا براكان قرتوا اي بو خود كدوتا او ها براسي خالص كمان اما خوش ويستان برزكان انسان بهر شنك دابروا لهر جقايق بي بهر شنك بي دارام خلقا خلقي توشي خلقي باشا بي توشي خلقي خرابة بي توشي خلقانك دبي كواب راسي توان ناوي شاري توان ناوي بلام تو أو هابا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اگر خلقي نزانو خلقي هرشيو پرشيو هر كسيك خوانا خواسا خلقي كي ديكا قزان لقل تو كرد بيرزان لقل كردي تو سلام بلاو كوا سلام آسائج خوشي سيجوان سيركوبيك او خسين عشرين كتو خسيجوان لقلك ادفع بالتي هي احسن وسيئة او حلوسي خرافي هبو تو حلوسي ساكت هبه تو بعذبي كتو عذبت هبه او نامعقولي كتو معقول با او ريزي نقتي تو ريزي بقلا او هابا اشترا برزكان او كاتا اما لسينا ناو ريزي او منداني كبندي اخوان كأهلي بهشتن كبياوي قوران ككسايتين كإنساني جوانن كخلق مشتاق بويان كخلق دائما باسان ذكا تشكيك لسال أمبابسا برزان أقبي كري عامليه شكل صحابة كان رجو ثم أي پيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم رزقاري من بسيد بي بسيد رزقاري من بي سون رزقاري من بي أي پيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لنا ومهلك وبهلاك شون وأمانا سون خمار رزقار كين بسيد رزقار من بي و سكارك بكين كا دبيت ما إرزقار بون وصرف العزيمان دل پیغمبر خواهد صنع فرموی أمسك عليك لسانك زمانت بقدا وقمارو هجدها بخلق ويمدا ولسعك بيتك با مالكي خود دا مالكي خود دانشا جاسوسي لسر خلق مكا و كاروبا إشق مكا كا خلق كيتر پينا خوش بي لمالكي خود اگر لمالكي خود بي اگر لأولادکانی خود بی اگر لدائکواکی خود بی اگر لحوسری خود بی اگر لکاربارکانی خود بی اوشتانه زیبه زیبه زیاتر وابکی علا خطیعتی که و گناه و تاوانکانی خود او گناه و تاوانانی که کردو تا بو او بگریه بو بگریه توبه بکا پشیمان باوا وازل و گناه و تاوانانه بکا که تاسا کردو تا خالص که من خوش ایستان تیشی لسر او بابتا داستانه که دلی او قاپی کسری دا پوش راو اما عبرتا بو او کسانی که خوان خواستا ام تطفلو ام بدوا شوینی خلق کونو لخلق پرسن عبرتا بو اوانی کواز لوشتانه بهینن دجرنو دلین گوایا افرتا که بچکولا قاپی که حل گرتوا دا که قاپی که پیدا نردو قاپا که سری دا پوش راو دلک لرگا کابرای پیدا گا ساري لي ذكا ماذا تحملين أيتها الفتاة أما سيها لقلتوا إكسا برزكا وأم قابتشي تدايا أجل جوابكي جواني دداتوا ضلي أقد دل برزكم أقد دايكم بيستايا كخلق بزاني أم قابتشي تدايا سري دانا دبوش إساكا ماذا مسري دبوش راوا بساري لي مكا شكا دايكم نيوستوكا أم قابا خلق بزانا تشي تدايا برزان اما نمونه که زور جوانه بو خلکانه که اونده پسیار لخلق نکن اونده شون کوتی خلق نبن اونده بشون خلق نکون بزانن
او خلق خریقی چیه؟

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ تهانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دابید فریشتکانیش باید پارین وو داوهی لی خوشبونی بودکن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا. دلین خوایا بزید پیدا بیتوا، خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا. بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرى بيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي جراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هر كسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوا من نوری چاو تازی سر من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوان كوتواني تاروجي دواي خوش ويستانم عزيزاني من سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورا برجه بسر دلو دروني همو من خوش حالم ام زارش لباسا كي خوتان بسر هاتي اندلس بخزمتان دقاموا اما قيشتين اوي كا باش اوي كأبو عبد الله الصغير وكو مليك لا أواني كالقلي دابون قيش دا أو قناعتي كأبي إما آخر معقل إسلام آخر خاتم مسلمانا لأندلس تسليمي مملكتي قشتالو نصراني كان بكري أبو الدولة مسلمانا كان يعني تكليف كرت كبتن أو ركود نامي لقل قشتالي كان موربكن او ابو عبد الله الصغير دو كسي تكليف كر يشاناوي ابو قاسم مليخ بو او يتكشاناوي يوسفي كوري كماشه بو كاللاي قشتالي كانش دو كسيان دانابو اوانش دانشتنو لسر تلو حوت خال اتفاق كرا وهر دو ملكة كش هم فرناندو و ازابيلا هر دو كان صن ديان خوارد كهمو او خالاني كلو ريكا نامي هيكا سلو حفت خالا اما بابندين بيو وزيبا زيدكين اما استا تنا هشت خال روندك موا او كان كالك زورا بلام هشت خال روندك موا انزا باشا باسي او دكين اوانا لسر صندكي خوان رازقوبون لسر او توقيع وعدو بيماني خوان رازقوبون يانا يكمي خال لسره و اتفاق يان كرد كأبيه لپیش يعني 25 يشي 1492 كليلي غرناطة وكليلي قصري حمراء تسليمي قشتالي كان بكري اوهيك دوامين لسره و ريكوتن كمسلمان كان لخوايان لملك و مال و سروت و سامانيان هرهم و امينن و كز ناتواني بزور و زور داري دا جيريان بكات خالي سيام لسر او اتفاق يان كرد كوا همو كارو باري مسلمان كان بحسب شريعي اسلامي بره ودسي بلام لجير فرمان رواي غرناطة دا سوارمين اتفاق يان كرد لوي كهيتس مسيحيك نابه بسيتا مزقوتي مسلمان يان بسيتا ناو ماليشي مسلمان خالشي تر اتفاق يان كرد لوي كوا دبيت كوا نابد هیچ مسلمانک بزور و زورداری بسخت بکریتا مسیحی خاله چی تر اتفاقیان کر باوی که هر مسلمانک ایوه لاندلوز در بسه و بسه تا مغرب یا بسه تا هر شونک 3 سال لبوی هیا کوا لبینی ام 3 سال بخوی هزرت بکاو اندلوز بزه بیلیو و کسیش رگای لیناگریو و کسی سربت و سامانکی لیناستینی تن خاله چی تلیش که لسریان اتفاق کرد اویش اویه که دبی مسلمانان لخاچی اندلوز آزادن بیانوی لهر شوینه دانیشن یان بچن بو هر شوینه کز ریان لیه نگره و هیس علامتکو نشانی چی وان پیونه بی که دیار بن اوانا مواطنی رقم دون هاولاتی جماره دون لناو اندلوز یکانده اما چن خاله بو كوا مسلمان كان لقل قشتالي كان توقيعان كرت باش اوي كتوقيعك تومار كرا ابو عبد الله الصغير بيستي هل لو موعدي كلا بيستو بينزي يازلي 1491 كلي لكي تسليم كبلام لبتو ربوني خلقي غرناطة لبر براستي يعني عاجزي وغمو رقو قيني مسلماناني غرناطة نويرا كلي لكي لو موعدة دا تسليم كلي لكي لدوي يشي 1492 يعني 38 روش باش او موعدة كدا نابو كلي لكي تسليم كرت كاتي كلي تسليم كرت كاردينالا كات كناوي مندورولابو او هاد کلیلکی ورگرتو ابو عبدالله بخویو بدایچو بمالو خیزانو کسو کاری یکسر لغرناتا درچون تمن مسیحی کان یک کمی شد که هاتنا و قصر حمراء که قصر حمراء زی پادشای ابو عبدالله صغیر بو زی حکمرانی مسلمان کان بو یک کمی شد کردیان لهربر زی ام کوش کدا چون الای خاص پرستیان هرد کرد و پاشان نویجی شکرانی خوایان انزام ده با اوی خوایان با مراسیمی خوایان ابو عبداللهش روی لمنطقه چی کرد که پیدرن بشرات لمن در منطقه که رویش پیش اوی بگاته منطقه بشرات لسر تله چی برز لسر گرده چی زور برز بو آخر زار آوری چی لا غرناطو لقصر حمرا داوو آخی چی هرچیشاو و دستی با گریان کرد او پیدرن کتا آهی عربکان زفرة العربية الأخيرة وهي آخر آخو حسرت كعرب كان لم أندلش كرديان طبعا كقريا دايشي أبو عبد الله ناوي عائشة حربو عفرتك زور بقابلو بزيرك وشاعرش بو قصيشي بكرك أي قد بشعر بيقود ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال فرمي بقري وكو جنان بو ملكي كالدست دا نتواني وكو بياو مردان أمولك بباريزي بقري إساج وكو جنان بري باش اوي كتلكيان بزيهشتو رويشتن ماويك تسمانجيك لا منطقي بشرات ماوا الوين در باشان زغطيان ليكرت هر قشتالي كان زغطيان ليكرت تيان دبيتو اندلس بزه بیلی او بو هستا رویشت اندلسی بزهشت سو مغرب لشارک پیدرن شاری فاس لویندر دانشت پاش چلو دو سال بزهشتنی غرناطی لسالی 1534 کدکا سالی 830 هجری ام ابو عبدالله صغیر وفاتی کردو مرد طبعا پاش بزهشتنی ابو عبدالله صغیر غرناطا هر چی پیاو معقول هبون هر چی سرکردی سربازی هبو و هر چی قاضی و دادور هبو و هر چی دولمندکانش تقریبا زورشان لدولمندکان و دادورکان اوانا هر همیان غرناطیان بزهشت اندلوسیان بزهشت زور بیان رویان لشاری مغرب کرد ام وز اماوا حتا سه سالان پس سه سالکی ایتر مسیحیکان دستیان کرد بشکان دنی پیمان کانیان کلگل مسلمان کانیان مور کرده بو یکمین شد یکمین پیمان کشکاندیان او بو مزگوتی حبرایان کرده کنیسا دوائی مزگوتی طیبینیان کرده کنیسا و پاشان مزگوتی گوری غرناطیان کرده کنیسا عزیزانم براسی زیداخه مسلمانان 800 سال حکمی اندلوسیان کرد 800 سال زانیاری و زانست و رونایچی و جیار و حضارتیان فیرم روایتی کرد 800 سال هر چی لطوانان ده بو پیشکشی مروایتیان کرد با این مروایتی با علم زانست ایوان با حضارت ایوان بحثیت و بلان بداخ و استا پاش 800 سال مسلمانکان آخر شوینی اندلس که غرناطا بود سولیان کردو تسلیمی مملکتی قشتالیان کرد و استاش پس 3 سالی ایتر هرچی وعد و پیمان بو نما وعد و پیمان او بو که دزل هیز مزگو تیگ ندره هیز مزگو تیگ نکریتا کنیسا لنا و غرناطا و مسلمانان ایشو کاری خویان ایشو مراسیم شرعی خویان حسب شریعت اسلامی زیب زیب کن و کو بانگدان وكو نواجه جمعة وكو خطبي ججن كان وكو تكبيراتي ججن وكو جمارة كردن زور لو مراسمانا بلان بداخة وإستا پاش سي سالكي خوان لكر كردن وام سي سالي وزنيان برد قشتالي كان كمسلمان كان پاش ام سي سالة ابن بمسيحي رول مسيحيات دكان بلان إستا ديتيان اوانه بالعكس اصلا مصيرترن ومكرترن ومتمسكترن بدينك خوان باش اوي كدا صلاتي سياسيا انما باش اوي كام دا صلاه عظيمه عند دزدا بلا مصرن لسر تباو اتفاقي يكتري بيني خوان مصرن لسر برايتي يكتري خوان مصرن لسر انزام داني نيوجا كان بزمعت مصرن لسر بانك دانو خطبه كان روجي جمعه وجهنا كان براسي اليردا مسيحي كان باشيمان بونوا لوعدو بلينا كان خوان هستا دستيان كربوي كوا يكميشت امسي مزقوتا كسي مزقو مسي مزقوتي تاريخي مجوي مسلمانانا لغرداتا سون هرسي كان كربا كنيسة مزقوتي الحمراء كمزقفتي شي زور قوري وخوشة باشا مزقوتي طيبين كمزقفتي شي زور قوري باشا مزقوتي قوري غرناتا كقوري الترين مزقوتا هستا سون امسيان كردا كنيسة باشا دستيان بيكر بزوري خلچيان اكرد بمسيحي طبعا خلچي مسلماناني ناو غرناطي 1 مليون كسن 1 مليون مسلماني تدايا او مليون مسلمانا همو هجرتيان نكرد همو كوسيان نكرد كميشان نبي اواني كا دولة من بون يان قاضي كان يان حاكم كان يان سركد سربازي كان اوانا رويشتن كنت يان زاني ديان كوشن ودا زاني اوانا سروت و سامانيش يان ديستين بوي اوانا عنقل تربون ودنيا ديتر تربون بوي هستان اندلوسيان بزيش بلام زوري ام خلقا ام 800,000 كسا با لو مليون 200,000 شروش تبي بلام 800,000 كاس بس نبوشي رولة شون كان اما نزي بابو با بيري خويتين هش زيلة اولا سر او خاكا جين بوي براستي مسيحي كان دستيان كر بوي كزختيان ليب كان بزوري بيان كان بمسيحي طبعا زوري شان لزختي فشاري دوائي باز دكين كمحاكمي دادگاي پشكنين دروس كرا كتس تعذيب ونارحتي شي مسلمان يعني عند بهر تومي كلا سريان بيتن طبعا بزختو في شارك توانيان خلق شي زوري ام غرناتيا بكن بمسيحي طبعا كدبون بمسيحي طبعا بيش هموشتك كومال قوانين زور سير وسمرة بلاو كراوا باش او سي سالي كدبي مسلمان كان يكمشت همو ناوي خوان بقورن ناوي عربي ممنوع بو همو ناوي خوان قريبو واواني كبوبون بمسيحي بيان اقوتن المسيحونية الجدد يعني اواني كتعزة بونا مسيحي كان بلام ام اين قورينا براسي هر سركشي بو هر ظاهير بو هيت حقيقتي نبو بل كل ناخيان دا اواني هر مسلمان بون وهمو مراسمي دين ودين داري كاني خوشيان لما الله وبدزي انزام دادا حتى بحدك ندوران من دالك كانش بابو داتشان ببينن كاتك كان يوجدك نكو خوانا خواسا او من دالة لدري بجيرتوا يتر اوانا توشي سخت ترينو نارحت ترين اشكن زو آزاري محاكمي تفتش بون طبعا باش اوا مسلمان كان دو بلاي زور قوريان توش باش اوي كام زغطا كرا دو بلاي زور قوريان توش بون يا كم در كردنيان غرناطو باشان برياريان ده حل اندلوسيان دركن وان شاء الله حلقيداتو يق بازدكم كتسند هزار كس هزرتيان كردو كوسيان كردوسيان بسرات دوام تعذيب دانو نارحت كردنيان للداد قاي تفتيجنا ان شاء الله لحلقيداتو ام دوتان ببازدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دنگيك ببانگوازي پيامي اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

ما مصع عبد الكريم مدرس رحمتي خويلي بيت لقولي داوين باشي دا فرمي بو داوين باشي ويني دل پاكان بگره با اخلاص داويني چاكان بلکو با فيزي توفيقي خدا بگي با پلي درون

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوش بستان لهر كيبن أشتي فرردقارتان لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين جارك دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد يمين دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خاوانی دارستانکن خاوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموه باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يا سباسي أوكين كأم خالنا كخوند ما نوا خالها وجو لنوان بيغمران وجلكاني بيشينا أذا كانوا كابينين سري قرآنك ينبينين نبي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانز جرهاتو بلام مدين نوجرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أبيش تشوار جرهاتو هند يزانا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختة كي تيعي دارستانيكا تشروبر قالا كاني تشروبر دار درختة كاني تشروبر هند يزانا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافر من نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغل كدابون لتيان وكو يقوابون زيك يكجبون اي كان اواني كلمدين اجياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروع بريان هبوا أصحاب ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبوه بوي ام پیغمبر عليه الصلاة والسلام يرراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا افرمون لسورة الشعراء هميشه كاتب باسي پیغمبر كانكا باسي اخكا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كشي لراو شيء أخي لا بردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدين أفرمي شيء وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلغيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرمي شيء عذاب يوم الظل سزاي الرجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوري كشاتو السيبري كدروس كردو بلام كسيبري زوزور قرم اولی را باسی چی که باسی او جور هوریا که سیبری درست کردوه گرمای چی زور که خنکاون نیتر هناسیان بو ندراوه بلان بو اوانی دی که باسی رجفو صیحه من بوه که رجفه بو ملزه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ردا فرمی عذابو یومی الظل على كل لقرآن سير كين أواني أو بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمانش عن نزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وانا ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب بيغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحاب ليتا إنجا شو نقش عن نزيك شو نقشان زور زور نزيكا يقنعو تشي يقنعو تشي أبينين أم قوما چنها كاري خرابيان أنجامهو أم بيغمر نازارش هاتوا چن صفتي تايبت مدي خويهو أم بيغمر نازار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمرو نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلاوكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکا چاوری پادشان لناکا دوی او همو ایشکی جخت کردو تو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنهابو اصلاحو چاکسازی هاتو بو اصلاحو چاکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوکی یکی بنمای سرچی بانگشی شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيا لهمانا يكنيان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرت هبه ورجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوايوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر منه داوای پرستی مافو ثروت و سامان و نافو ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتی باسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بو هاتو فساد نیالی بو هاتو که فساد نیالی وکو لچند جگادا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بين سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان مستع خلق يا خريك بيت بروادار باور بشعيب بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دواي اوا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله اما يتادى علي بو يا سدا وصيه اواني كان ياري دينا دور رجاء قرنبر الرجاء كان نالا خلق رولا بدي دبكا دوميشان عينك ناشرينك الان که حقیقت چکه اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خودتو خود عده تبغونها عوجا بلاری اتان او عینتان نابه که الله نردو تخواروکو خوی وکو خوی دستکاری اکن بلاری دلائه بن اینجا الان بانگشی بکل ام دینه زور زور باشه ام دینه زور باشه ام جور دینه اوان بدلگانه پیوندی نیه به بازار روا پیوان دینی به اقتصاد او، پیوان دینی به اجتماع او، پیوان دینی به یاسا او، پیوان دینی به خیزان او، پیوان دینی به آزادی خلقه و به هیچ شوازه بایر دوائی دعی نسری روکن شعی پیغمر الان امن و جکت و امن لیکا ایم واز لدین و دابو نریتی باوکو با پیران بینین یاخو آزادی من لیزوتکا چون تصرفات و معاملة بکن لغسر و دو سامان منا او دینی الناوی و تبغونها ایو جان اینجا اما اصولی دعوه کی بود اي اسلوب شوازي دعوكي ام بيغمر عليه الصلاه والسلام يكمن يعني الاعتماد على الدليل والبرهان قسيبي بلغناكا قسيكناكا دجي عقلبي قسيكناكا دجي بلغبي هم شخص كان ببلغيه بو يفرمي قد جاءتكم بينه من ربكم بلغي هنا يتر او بلغا بلغي علمي ومنطقي ياخو معجزه هدو كان قريتو دنيا الدعوة بليل ورفق بانشب وحق همشه بنرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوانيكا لهرشتي كيف سنيتا وناشرينيكا آمشقاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبونا أقري بزماني زبر خلق دورة كريتاو أبي هميشه بنرمونياني بانيان بكين بويه أبي جاوازي بكين لنوان جنگ كبزماني زبرا انجا چكج بكاريني كشتنو بريني تيدابي اما عنفي تيدابي بلام دعوة هميشه بنرمونياني اها بيغمرين ازار من عليه الصلاة والسلام نام انيري بولاي سر کرده زلهه زکانی جهان لگال آوانیش کشن مشرک و کافر و درندن کهی او نرمون یعنی خویل دست نداه. علی من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس الى قیصر عظیم الروم بوش وازه علی جوری روم کن جنی نداه تا سکایتی پی نکن چون که این زیکی بکات ول الله نزدیک بودن وش به آموزگاری بیه آموزگاریش همیشه به چی بیه؟ به نرمونی یعنی بیه. بویه؟ همیشه فرمی یا قوم یا قوم لقل قوم مدینه همیشه بیا قوم باش شواز نرمونی یعنی. اساسا شاید تکان بخون رو لقل اصحاب لیکش همه شواز بس نرمونی یعنی در بره. هرچند ایشان ترسینه که خواهی گوری لیان تو ربی سزاندا او ترساندن شر به نرمونی یعنی. او اسلوبی دوم یعنی. سینیان نعمتكان إخوان بلخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا كمبو جمارتان كمبو سروة سامانتان كمبو باغو باغاتان كمبو مرو مالاتان كمبو هزتان كمبو هزي بوزور كردن بهزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغات و سروت و سامانی بزرگ کردن دبیر لو همو نعمت بکنه و التذکیر بمصیر المفسدین بیرین اخاته و کچون گلانی پیشوتر چند زلهیز بون خواهی گورا سری کردون که ستمیان کردون لنایی بردون لنایی بردون خواهی وش لون به هستر نین بویا فرمی چی واتقوا الذی خلقکم والجبلة الأولين لا الله ختان مباريزن أو الله يأوي دروس كردوا قلاني بيشيني شي دروس كردوا أين سر جبلة يعني تي مش دب بخشينو بأميدنا كردن يعني هميشا أميد يعني بي بخشن نكبلي والله قناه ما زور كردوا يترخوا يقول لي ما نخوج نابي بي فرميشي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود بپارنوا داوی لی بردند کن لپروردگار من بگرنوا ولای الله ولای پروردگار بدال نیاو پروردگاری من رحیم زور مهربانه ودود بیک بکردی نیه او پری خوشویستیه ود او پری خوشویستیه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا چه کس لیتی نگاه او پری خوشویسته بلان چیه اما ناتوانی وینای کی سيرك إني أراكم بخير هندي صفاتي باشانه بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشانه إول خير ناز نعمتان وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدوبركيني يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لخلقي أو ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كيشو قرفتانانيا أفرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلايه وهي ناوة كومالك باورين هي ناوة دبنا مكان شرمان ناوة عجومان ناوة آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا أسلوب عقلي أسلوب عاطفة جوج دادانيا أسلوبي ديني أسلوبي دنيوي خالك زوزر قرنج لأسلوبي أم بيغمرا نازارة عليه الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرنج عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من مكبب نوا بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرقم لعثمان كواتا شويني حق بسرق سقيم نونا به رق الأمنا قينا بلان ورا بزانا بيامك حق يانا بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هيا أما بالطان بيوانني كدور بكونا للرقي حق شوك أما بيامك تايبد ومن نية إيشي من نية أما بيامي الله هي من نية أقاتان ليبي لبر خاطري ويا رقتان اللمنا كشتان لقلبنا هيا أو رقو كيلو كشتان بيت الرقل لوي شواني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا نبوه يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوه عبادتيان بو شنها بت كردوه عبادة الأوسان بويلة شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيديك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غير الله نبي برسلابك ديكتها نيه كواتا اوان روان كردوتا غير الله بتبرسيان كردوان جامعوا انجا قندلي اقتصادي انجا بكمزانيني برهمي خلق انجا الافساد العام تنها فساديان لترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بو يفرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعن لخلق قرت رجعن لقرتن هرششان ليه قرتن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليه قرتن نتان كجين نار جارك ديكا بيان بمنا وبعض ذلك يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيليان ليه قرتن بنرخي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله ريقريانا كلها ريقاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتش يا نبوة تومد باركدني بيغمرة شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو اليكراوي إجا باوريان بروجي آخرة نبوة بمنتج داوان كردوة كبروردقار باس زايكاً لأسمانه وببنير تقواره وميان لناوبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إجا كاتي إينا سرعة كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوان ترين شيواز بتواو ترين بيوانش لي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر لي ولا تكونوا من المخسرين إجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هردو كان قراءتي متواترة كيشانشتان بچي بكيشن بترازوكي زوزو راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس أو ترازوك هيتش هلاناكا هيتش هلاناكا وزنوا بالقسطاس المستقيم. سورة كيب بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين أو شلتي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كيزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بروردقار فرميتي ويل للمطففين ويل بؤك ساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش اگر ستمي زور بك فيلي زور كابي نتيجة قيتي بي ويل للمطففين كميك طفيف اگر كميك ترازو بازي ياري بيبك او ويل بويتي اگر زور يعني يبك زور فيلي يعني يبك اجا ويل للمطففين دوايا وعيتك فرميتي الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي أبوال أزمان عربية بفرمي من الناس كيف يفرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي أبوال بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا توكس كأبيوي ينشتك أبيوي اشتكى اكيشي يعني كسكى اكيشي سيريكا وردكاريكا چنجوانا لقرآن اما زماني قرآن افرمي الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا اكيش تقربونونا چونك دا صلاتي دا صلاتي بكارني علابو استعلايه علابو استعلايه ما في خوي تواور اقري اكي تلاي قصاني جوانترين گوشتي ليسن على استعلاء ده صلاة بكارين بوي ما في قوي ورقري أي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زرريان ليدن ده خوي ما خلق ناكشن بابا للرأسي ده خلق أبيوين خلق أكيشن بو الملقى الصعبة كسي كيب ولاي سيريكا اگر او كسا بيشو اشتقي باتي اي كيشو اي بيوي بلايو اما كوريكي باشا بلامو خزم ما او دولمانا باشا سيريكي گوشتي باشياتي گوشتي باش بچيها بكسك بلايو بيوا بيتي و كيشا بيتي كي قرص قرص شتي قرص يعداتي شتي باش يعداتي بلام كاتي سيريكا فقيريكا هجاريكا نداري اي كيشيو اي بيوي اما هجناكا کسی که اجنا که بوی گوشتی که هیچ چی دادی بزن وردکاری قرآن که چن عظیمه یعنی لحقیقت دا کو تو کسی که اپیوی اها کسی که دانسی اللهی تو ریز دهی فرمو قربان لخزمتم آم مارکی بارکی دیتی بلام اوی دیگه که ریزی نیا اچی امریکی چینی دیتی بلام بنرخی چی بنرخی آلمانی بنرخی یابانی کواتا لحقیقت دا هر چنه كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دابوشي بوكسكانا بوكسكانا إن جامت تايبت نيا بكيشانو بيوانا أما نمونية كبوزردان لخلشي أما نمونية كبوزردان لخلشي بوي دواي تر أفرميشي ولا تبخس الناس أشياءهم أم آياتا ياسايكي زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك هالواسري لها مو برلمانك هالواسري لها مو حكومتك هالواسري لها مو كوچو كولانك هالواسري لها مو بازارك لها مو شارخانيك لها مو كتابخانيك لها مو فرقيك ولا تبخس الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقی که جمعوری که زوری هست تو زانی کسی چی زیرکه نا بی کاتی پرسیاری لیب که بلا ایج نیا قصه کانی وانیم بیشکینی ولا تبخس الناس اشیاءهم دو بازرگان لتنیشی یکم اچه تلایی اوان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نا شتی باش شتی بلام شتی خرابی شیه ایوی بیشکینی شتکانی بی قیمتکا شتکانی بی قیمتکا نیوان جنومیر دیک جنومیر دیک 20 سال با یکون کشه کنه بی ایتر همو چاککانی اصرات او همو چاککانی اصرات او بس بسی خرابکی اکا ولا تبخسو الناس اشیاهم جابون توا طواو طلاق دراو جابون توا ولا تبخسو الناس اشیاهم کچک ایوی شوبکا بمیردکونکی پرسیاری لی اکا اللی لگل توا چون بو بله سگو سگ بابو نازم چی بی ناموسی اکو خوی نبو کچی واجنیه بس لبرو جابو تلقلا همو شككان يشاريته ولا تبخس الناس اشياء ببيتوانا شو مرد لقرجنا كيها حكومة حزب قال لنا وياك اها بيني كسي كان اما تطبيقناك بدنك من النبي معارضة لقل دا صلاة قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير باي اشي بزوتها يعني اوبوزيسيون ابني ياخو اوبوزيسيون داني جي خير باي اشي دا صلاة ابني اوپوزیت همیشه ایوه چیه؟ دا صلات ناشیرین که دا صلاتیش ایوه خوی جوان که تو اوپوزیسیون ناشیرین که اینجا پیچوانه اوپوزیسیون نویتا دا صلات دار اینجا او هرشکات سر اوپوزیسیون ناشیرین که اوی دوینه دا صلات دار بو ایویتا اوپوزیسیون ایسا قصبه دا صلات علی باشا سری که ولا تبخسو الناس اشیاءهم لنوان قطابی ما مستاده کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه که مستر نه بی اخصا ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشکان دمه جوانکان دمه اما شلکانه اما شلکانه ولا تبخسو الناس اشیاء بیش شوازه بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام گالتا بخلق مکه شتی خلق بکم مزانه بکم مزانه با کلک بزنی که جوی كبرك هل أوني دا صلاتية كل كبزني كيه يعني أوني ما هو تو كل كخيني ريبو جنابت تو كمي مزانة بكمي مزانة ولا تبخس الناس أشياءهم خيرك كا أو على هم دا زكاة بجيرفان يا هم يصد دولاري ها بدفتر خيرك كبرك شيء دو صو بنجاب شر مويخات نامي قال طيب يا مكة ولا تبخس الناس أشياءهم مزانة لنيوان قلانا عرب وكرد بون که شکل نوان عرب و کرد در ادربه ایتر کرد جنیو با عرب دا و عرب جنیو با کرد دا کس دانی خیر باید دکانانی ولا تبخسو الناس اشیام حتی لقل استمکار کانیشا کاتی استمکار که ایشی چاکه هی دنیای کشی خرابه بلی او دنیای شی خرابه بلی او چاکه شی هی ولا تبخسو الناس اشیام بزانه ام آیت برجسته بکری تو چیه مینه تو حتی لنو آینه کانیشا لنوان مذهب کانیش، لنوان مذهب کانیش. نه به بقیشتی حکم دی بسریا، یعنی که وقتا ظلمیه کی استمیلیه کی. نه کره، لیسو سوا همیانو کی یک نیم، تولی همیانو کی یک وایه. ولا تبخس الناس اشیاءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني بيداغري مكان لبلاو كنوي غندلي بغندكاري غندلي بكن اي باشا ولا تعثوا في الارض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شي جاري ويا كسي غندلي ككا بلام نازان بنيتي يباكي كا بلام نريد مفسدين تو اي زاني كا ما غندليه بس لو حالتك ان جافر ميشي واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين افرمي خوتان ببارزن لو الله كيوي دروس كردوا گلانی بهیزی پیشینیش درست کدوم؟ الجبل یعنی گلی بهیز. لچی و هاتو؟ لجبل و هاتو. شاخ شاخ بهیزه یا نه؟ زور بهیزه. جیگیریش. باشه؟ ای. او گلانه هرچند بهیز بود. دصلاتیش هنر بود. دصلات کانش چسب آب بود. بالام لبروی استمیان کرد. خواجورل نای بردن. بیوش پندو عبرد وردن ل. گلانی پیشتر خودتان بپرزه و اللهی که وی درست کرد و گلانی پیشینی بهیزیشی درست کرد و كشي أوان لا والله ما باب زانين شيان كردوه يا كم خال كوالام قسكان شعيب بيغمر يانا واتوا وتيانا قسكان تيكلو بيكلو الو زي ما لتناغي اتخوا باسي شي كدو باسي وي كدو رب كان تنها الله روما كان او خدا سختانا باسي وي كدو في الله يكتري مكان غندلي مكان لو زات شي وتو كشي وانا لانشي قسكان دا الو زي لتناغي ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه من ليتناغين إما ليتناغين دوميان تو كسي كلاوازي وإنا لنراك فينا ضعيفة إما بلاواز تبين إما زور لاوازي كسي لاوازيش جوي لناجيري تنها جوي لكسي بهيز دولمن خامد صلاة جيري سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز اجر هوزو عشيرتك نبوا ايما برد باران ما نكردي تو هيج قيمه احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام بيغمر نازره شلون والله ما نداتوا ان جام ايتا بيوز بك بحالي ام رومانو شو القران تنهم زماني بيغمر دانا مزي لبدو دانا مزي ايما هميشا بندي لي بدري شعيب بيغمر فرمي أفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آية هوزي من للاي وبر يسترى لاتان لالله لكاتك الله تان خسوت بشتي قوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا أما شي ما بيغمر يسألهم جيهانا قد غي سكاتي بالله يلاطقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماني ولاطقي قد غي سكاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارشين اجتماني بكي بلام خلق هذا جنيه بالله دا ببيغمران دا بقرآن وتوراة وإنجيل دسكارين كراو دا حج قال لنا الله أزادية بوية مش علين آية الله لا يوكم ترى لالله آلات عن بلا وقورة ترى بالله ترى لالله خاك اجتمان عن بلا وبيروس ترى لالله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادوي ليكراوا بلا مسحرين يعني جادوي زور زوري ليكراوا او اند جادوي زوري ليكراوا شيد بو نازان قسبكا كقساكا مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفي كيوكو يما اي مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو او انواعي إنجا وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دوا يوا تو مدباريان كردو بشيتي تو مدباريان كردو بجادو غري إنجا دوايو هرشان كردو وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تو شو اوانيش كشويني توكو تون باوريان بتو هناوا لشاركمان درتانقين دروا بزانا همشد استمكاركان والن من اجتماعن ببولكي خويا زاني طابو الان خواهو بو هادو الله درتاقين لشاركمان اشاري تو اشاري ميشن شاري اوانيش بوچي لقريتنا ها زوجار من اود آيات دوباره كمو الله ينبر وردقارة فرمتي والارض وضعها لل تي أنام بلام إما أمي ما مباركة أبري شون استمكاركان شون يخنوا والأرض وضعها للأنا خوي جورا فرمي بروردقار زويد أنا وبو بونوار حتى بو مروفيشنا بونوار للأنام أوي قشبك لنامية وهات ونامية نقشك مروفيش وأجالي شقريته باشا كاشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذهبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والأرض وضعها للأنا أو إن شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت أجر باشجز نبنو شوني ملتي يمنكون شوني آيديو بيرو بالرأي يمنكون إن جاوت يانجي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناراني دينا ألكا قد داري بو خوت تو حق تشي بسلتشكي خلقه بحجابي خلقه خلقه روتكاته ورنان تو حق تشي بسلتشكي تو حق تشي بسل سياسته تو حق تشي بسل حكومته تو حق تشي بسل اقتصاده تو حق تشي بسل تجارته تو حق تشي بسل ترهمو سيستميكي جان لدينا سينته لا الله رزمان بو خوايا بدون تشبيه ازاني او كوچي وايا رزمان بو خوا قسي اوانك كات رزمان بو خوا يعني خوا رزينيا هر اوا اقرته چن روليت باو چن هي باو چن ك داينين لسلو سرو داينين الله بابا جان رزمان هي بوتو بلام قسن مكه خو من ازاني چون خ مالك بالريوبين خو تو رسي قسمك يعني الله تو هيش سمك نقصتها بيلا اقتصادا نقصتها بيلا تجارتها نقصتها بيلا سياستها نقصتها بيلا نظام جيانا نقصتها بيلا علما لا منطقة لا معرفة هي سمكة ماشا خلق بوتو بيواندي اللي قلتوها دروسة قادوا تواو أما شوالي حقت شيء يعني يجا قدوا عليك أيما آزاد نبي لسروتو سامانا شون فيالكين فيالبكين شون بارا بدسي بيني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جاء دوايوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كدق الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أو أنت كسفا هردو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين تي بمندبا با برورد غاركت الله كت شن بارشي لا أسمان بين تخوارو بيا بسر معنا تفرو تورا مامك كسما نيالة توا بل بيمنات فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين كتشي لقل وشا هر بدن رمونياني ولا ميانا داتو بلكو باش قزم بنوا قال ربي أعلم بما تعملون فرموي پر وردقارم چاك شارزاية لما شارزاتر لوي ايوا چكر داريكا كان ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هل كان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا سزاي روجي هورا قرمك قرتني قرتني كقرتني هيشي برندان اخذهم قرتني هوريكا قرمايشي زوري بلاو كلو توا يترخن كاون انه كان عذاب يوم عظيم بدنيا يا سزاي روجي زور زور قوربوه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما يتشمان تفسير كدوا أفرمي براسي وبدلني آيوة لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلغيكي زور زور قورهي بلام زور بيان باورناهن وإن ربك بدلني آيشوا بروردقاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به لصلاة دارا زور زور مهربانيشا يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قول الرحمن تيبكي خواهي قول الشاو دلمان بكيتو زياتر بوي لبيع مكانة تيبكي يا ربي خواهي أمكر ركوب اللمان لينسني يا ربي مالمان بازارمان يا ربي زانكومان فيرقمان يا ربي حكومته بلمانمان يا ربي ليوان ليوكي لعدل للرحمة لبركتي أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
5: براستی بو ایوه هی لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

لينبذن

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا دعا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنوا فرمانا كانم پرشتقوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي جربيانة وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33

کده بیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاوتایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو اوو توانای بجه گیاندنی همو ویسته کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو ریگریج لگرت نبری روشو ریگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة او يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشنی فیر کردنی نوسین با منالان للاین ما مصایان وو و دی فرمو پیغمبری خواست صلی اللہ علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیا و سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی یا راویانتو

0: يعلمون
1: اواني بنرمونياني ولسرخو برهلستي پيامي خدا دكنو بلاري ديانويتو دهانويت بهلو ناتوابي بيناسين بخلچيو اوان بروجي دوائي ببروان.

0: براسي اواني بروايان هنا وبخدا وراسي برنامكي كردو تشاكا كاني شان انجام داو قراونا تو بولاي پروردگاريانو ملكتو دل آرام بون لبران برفرمانا كاني اوانا خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا
1: مثل

0: عَنْ بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ
1: جاءوا دستا دصلا داري كبه باوربون لهو زينو حوتيان اما تو تنها وق يچك لخو من دبينينو نابينين اواني شويني تو كوتون جگل لواني كهجارو داما وكان ماننو دور بين نينو جيريان كمو سادن اروها نابينين ايوا هيتش تيشي زياترتان بسر اما دهبيت بلكو اما واقمان دبين ايوا دروزنن.

0: صادقين.
1: خلق كوتيان اي نوح براستي زور لسري تويتو زياد لپيويست بربركاني وشرق صد لقلدا كردين دي او سزايمان بوب هنا كهر رشي بيدا كيتو هميشه باسي دا كيتو دمان ترسيني بي اگر تو لراز قويانيت.
0: قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين.
1: نوح لولام داوتي او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوسان کری خدا نین ناتوانن از تمد درباز بونتان.

0: تعقلون
1: هودوتي اي خزم كانم من لسرم كارو بانغواز خدايي كب ايوي رادغينم هيچ كريو پاداشتكتان لي داواناكم كريو پاداشتم تنها لسر او ذاتيا كبديه ناوم باشا او بيرناكن او جيرنابن

وتيان اي هود بلغيشي زور روشند بو نهناوين تابتواوي ايما قناعت بكين كتو پیغمبری خدايتو ايما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو ايما ايمانو بروامان نيا براستيتيتو

0: غليظ
1: كاتي چيش فرماني ايما هاد كا برياري تياتوني هوزي عاد بو او هودو اواني بروايان هنابو لقل او دابون رزقارش من كردن بهوي بزيو ليبردهي خومانوا لسزايا چي زور قرسو گران

0: عنيد.
1: بله اوه زعاد بو بباور بونو ايمان يان نهينا بفرمانا كاني پروردگار يان لاش يان دا لبرنامه پیغمبراني خداو شوين فرماني همو زوردارو سرسختو خوان ناسك كوتن.

0: ود
1: جهر لم جهان دان نفرين لكراو بونو دور بون لبزي خدا لروجي قيامتش دا هر نفرين لكراو دبنو اقدار بن كبه گمان هوزي عاد بباور بونو بوفايان در بري بران بر پروردگاريان اقدار بن كدوريو بنرخي بو هوزي عادي قومي هود.

0: أي خز مكانم أما وشتركيا كلا لان خدا وكرا وبمعجزو نشانيه چي تايبات لسرد صلاتي خويو راستي پیغمبريتي من جاوازي لبهنن با لزبي خدا دا بلورد بنيازي خراپوا دستي بو نبن أجناس زايا چي نزيق دا تانگريت
1: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب
0: يكسر تون سريان بري جا صالحيش بيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دابو ماوي سيروش دوي او ماو دياري كراوا تيادسنو اوش بيمانيك او هرجيز بدرون ناخرتوا
1: فلم

0: جاكاتك فرماني ايما هاتو بريار درا لكاتي دياري كراوداو او الصالحو اواني بروايان هنابو لقالي دار رزقار من كردن بمهرباني وبزي خومان لسر شوري او روجاش پنامان دان براسي پروردگارد هر خوي خاوني هزو بالا دستا
1: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
0: جاو دنگ سامنا كيب وهو تياتونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان كردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرنجام هميان لشوينكاني خوياندا كوتن بروي زويداو تياتون لبربياندا

وك اوي كا هر لو شويندا نبو منوت يايدا نجيابن اگا دارين براستي هوزي ثمود بي بروابون بپروردگاريانو بي وفابون برامبري اگا دار بن برياري دوري لبزي خدا درابو هوزي ثموديش.

0: سوين بخدا بيگمان وفدي چي روانه كراوي ايمان لفريشتا هاتنا لاي ابراهيم بمجدوا مجديبوني من دالكو وتيان صلاوي خواد لبيت امج وتي صلاوي خدا لايوش دوای بخیر هاتنیان رویشتو جا زوری پینتو گرایوا بگوشتی جویرکی چی برجاووا.
1: فلما رآ ایدیهم لا تصل الیه

0: عجيب.
1: خزاني إبراهيم وتي ويرو شرمزار خوم تون من دالم دبيد من بيرمو أمش ميردكما بيرو بصالاتوا براسي أمش تيشي سرسرهينرا.

0: مجيد.
1: فرشتا كان وتيان آيا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمتو بركتي خدا تان لسربيت اي خيزاني اما لبيروزا بيگمان خداي گورا كاري وادكاتو تونك هميشه اوزات سپاس كراو خاوني برزيو د صلاتيشا.
0: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط.
1: جاكات يكتر سكل دلي ابراهيم درتو همن بوو مش دكشي بو هاتبو ان جادستي كرباس كردنو مجادله درباري قوم لوط.
0: إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
1: براستي إبراهيم زور لسرخو بآرامو خمخورو قراوي بولاي خدا.

0: مردود
1: جاكات يك فرماني اما بوتيا چونيان هات شارس وكيان من جير و جور کردو بقوري سورة وكراوي وكبرت چين لسر چين برباران من کرد
0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
1: همو او بردانة دياري كراوبون للاين پروردگارتوا كبداد بسر توق سري چيدا ام كارساتو ام بردبارانش ونبيد زور دور بيد لستم كارانوا لهمو سردمك دا كاتيق رودة چن لتاوان كاريدا.

0: حفيظ.
1: اوي خداي گور بوتان دهلته ولا قازان زو حلالي كردو بوتان او چاكتر لزوري چي حرام اگر ايوا ايماندار بن من يشلي پرسراو نيم برام بر ايوا بلكو حق راستيتان بيرادگين.
0: قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل

خلق كوتيان اي شعيب ايا نيجكت فرمانت فيدكات كايما واز بهنين لوي باو با بيران من پرستيانن يا خود لمالو سامان ماندا با ارزي خومن چيمان بيت بكينو براسي تو زور همنو خاون جيريت وادیارا گالتان پیکردوا یان قناعتیان بجیری ول سرخوی بو سریان سرما ولوی کدیوید لدابو نریتی باو با پیران دربچت.

0: استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: شعيب وتي أي قوم خزم كانم هوالم بدني أجر منتان بيني وبوتان دركود كلا سر برنامجي ريكو روش نم للاين برورد قارمو هر للاين خوشي ورسقو روزي زوان وباشي داومتي من اجنامي ويت قد غيشتيكتان لي بكم كتي خوم وك ايوه نكم تي با ايوه بغينم خوم لپیش دا انجامي دادم من هيتم ناويت تنها تاكسازي نبيت بجويري توانام ريخسني كارم بدستي كزنيا بدستي خدا نبيت پشتو پنام هر بو بستو هر بولاي اویج دا گر ريموه.

أي قوم خزمانم ناكو تشيو دجاتي تان لقل من دا واتان لي نكات أو آينو بيرو باوريهن عمل لان خدا وبدروي بزانو جاو كات أوي توشي هوزي نوحو هودو صالح بو توشي إيواج ببيت خو هوزي لوت لتان وزور دور نيا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. إن

0: حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابی انتو عن عقبت بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاه واتا عقبه كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتى أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنده لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: برانی بەڕێز و ئیماندار خوشکانی عزیز و محترم خوای گەورەمان سبحانه و تەعالا لە قورئانی پیرۆزا فەرمان بە ئێمە ئەکا بە مرۆڤ و ئینسانەکانەکا کە بە عەدل و ئیحسان و دادپەروەرانە و ڕێکوپێک مامەڵی یەکتری بکەن زەحمەت و ئاستەنگ بۆ ژیان و مەعیشەتی یەکتری دروست نەکەن و ببنە ئەسبابی ڕەحمەت و ئاسانکاری بۆ ژیانی یەکتری نەک ببنە مستەقیل و پرسکەری ژیانی خەڵقی و خەڵقی وابێت لەو چەند ساڵەی کە خوای گەورە سبحانەهو و تەعالا تەمەنێکی پێئەدا و ژیانێکی پێئەبەخشێ ئاسوودە نەبێ و تەمەنای مردن بکا و ئەو چەند ساڵەی ژیانی بە کولەمەرگی و ناڕەحەتی و قولسی مەعیشەت و ژیان بەسەر با خوای گەورەمان جەلە جەلالوهو پەیامی پیرۆزی بە پێغەمەرا بۆ ئەوە ناردووە کە ئەم حاڵەتە و ئەم گوزەرانە لە ئینسانەکان ڕوونەدا ڕەفعی زوڵم و ناحەقیان لێ بکا و یەکتری ئیستیغلال نەکەن و ژیانێکی شایستە بە ئینسان پڕ لە کەرامەت و ڕێز بۆ ئینسانەکان دابین کا بۆیە کە هەر ئینسانێک دەسەڵاتدار بێ یا کەسێکی کە گوزەرانی خەڵک زەحمەت بکا مەعیشەتی خەڵک ناڕەحەتی و قورس کا باری گران بخاتە سەر شانی خەڵقی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلیه وەسەلەم دوعای شەڕی لێ کردووە و دوعای لێ کردووە کە خوا قەت لە حکومڕانی و دەسەڵات یا تەوفیقی نەدا ئەفەرمێ اللهم من ولی من ئەمری ئمەتی شەیئا فەشەق عەلەیهم فەشقوق عەلەیه فەرمێتی پەروەردگارا هەر کەسێک ئیش و کار و وەزیفەیەکی ئومەتی منی کەوتە دەست بەڵام گوزەرانی قورسکردن ژیانی ناڕەحەتکردن ئاستەنگی بۆ حەیاتیان دروست کرد خوای پەروەردگا تۆی سەرکەوتووی نەکەی ژیانی پڕکەی لە جەهەنەم و ناڕەحەتی و قورسی و مەشەقەت بۆیە ئەو حکوماتانە ئەو دەسەڵاتدارانە کە لە تەئریخ و مێژووە گوزەرانی خەڵقیان زەحمەت کردووە خەڵقیان مانوو کردووە ڕەحمەت و خێر نەبوون هەموویان بە شێوازێکی ناشایستە و خراپ دنیایان جێهێشتووە و کاتێکیش کە ڕۆشتوون خوای گەورە بە خەڵقە فەرمێ بڵێن فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سپاس بۆ ئەو خوا کەوا زاڵم و ستەمکارەکانی لەناو بن ڕسوای کرد و بنبڕی کردن ئەمە دوعای پێغەمەرمانە صلی الله عليه وسلم کە لە هەر کەسێکی ئەکا دوعای پێغەمەریش مستەجابە کە بار قورسی و گوزەرانی زەحمەت بۆ خەڵقی پێش بێنێ و ئاسانکاری و خۆشگوزەرانی بۆ خەڵقی فەراهەم نەهێنێ بۆیە کابە ڕێزان هەموو ئەو ناڕەحەتی و ئاستەنگ و بار قورسیانەی بۆ گەل و شعوب و میلەتەکان دروستەبێ هەمووی دەستی خەڵکە دەستی چەنەها کەسی زاڵمە مەجموعەی خەڵکی ستەمکارە بۆیە کە قورئانم فەرمێ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کەسبت ئەیدی الناس وما ئەصابکم من مصیبة فبما کەسبت ئەیدیکم هەمووی بەهۆی خەڵک خۆیەتی مەجموعەیەکەن ئەم خراپی و قورسی و ناڕەحەتیانە و ئەم ستەمانە لە خەڵقەکەن ئەوە ئەوان مەجموعەیەکی تری ماستاوچی و موئیدیش هەیە کە تەئیدی ناحەقەکەن یا سەریان کزەکەن و هەڵوێستیان نییە لە بەرامبەر بەو ناڕەحەتی و زەحمەت و زوڵمەی کە لێیان ئەکرێ بەینەما واجبە لە شەریعەتی ئیسلامە زوڵم لەسەر هەر موجتەمەعێک واقع بێبێت تاکتاکی دژی زوڵم بوەستێ لە هەنێ دەوڵەت هەیە کە میلەتەکەی زینووە جاری وایەگە بیانەوێ بەنزین گران کەن دوو سەند یەنە سەر جادا سڵتەی تەنفیزی واجب ئەکەن و وای لێ ئەکەن کەوا مەجبووری ئەکەن کە قەرار و بڕیارەکەی بکشێنێتەوە و ئەوەی کە میلەت مەطلەب و مەبەسیەتی ئەوە جێبەجێ بکا جا لەم حاڵەتە هەردوو لا گوناحبارە ئەوانەی کەوا زوڵم و ناحەقیەکە ئەکەن و قورسی گوزەران بۆ خەڵک دروستەکەن و ئەوانەشی کە ئەوە قبوڵەکەن یا تەئیدی ئەو ناحەقیانە ئەکەن کە بەرامبەر بە خەڵقی ئەنجام ئەیرێ بەڕێزان سەیری قورئان و فەرموودەکانی پێغەمەرمان بکەین صلی الله عليه وسلم بار تەسکی و زەحمەت و گوزەرانی زەحمەت و ناڕەحەت تێکچوونی حەیات بە مەعنای کەلیمە بە کورتی سەبەبەکان و هۆکانی سێشتە یەکەمینیان پێغەمەری خوا ئەیگێڕێتەوە صلى الله عليه وسلم بو پابندبوني خلق بشريعتي خواو زوربوني گناهو فعلو نامینی و سختکاری و خرابکاری و قلبرین ایگره تو با اما کاتی که گزران قرص بی خلق موچکی اوی رجانه دستی اکوی بشی ناکا بز احمد اتوانه مصرفی خوی یا منالکانی درکا یا هر پی ناکره کاتی کش که خلقی نیتوانی گزرانی لروی معیشه و بریکا حیاتی هموی اشیوه جیانی ابیت جهنم کرامتی که وقت شهر خطر و پرسیار و آسودهی نابه زو تالم وکانی ریش و سری و ردینی سپیه به رنگی زرده به چون که امام علی فرمویتی کسکه بکجن بلام رزقی مبرن اگر فقیری انسانک بوایا منم کشت لبری همو خلقی لبراو اما کشتنی انسانکانه کرامتی انسانه معیشتی انسانه دزنانا لبيني منالي منو تو امو او لبر اوا امس على بابتك زور قرس وغرنغا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لفرموديك پنج بلادياريك كپنا اقري بخوا خواتوشي امتكينك يكي كيان اميا افرمي ولم ينقصوا الميكيال والميزان خلقنا قنا او استيك پیوانا كيشانكان يان نقصان كان بمعناي ام كلمه يعني وقت يك خلقي بقنا استي غش فعل ساخته قلبرين امن صدق رازقوين منه ام كاتا او وقتا خوي جور سبحانه وتعالى سعق بيان اياب اوتوماتيكيا او حاله دروسه به كاتي غش زوره به خيانه زوره به فعل زوره به خلق بنا حق مالي أميتر أو أخوة خلق بنا حق ظلم لويتر أكا ده صلاة دار ده سنة تبيني مظلوم وهجارة كانوا وتوماتيكيان سي مصيبة رؤكات مجتمع يكميني أن أخذوا بالسنين دوام وشدة المؤونة سهم وجور السلطان لبرأوا خلقي فعل ساختة تيايا همو كنو قشبنيكا قريتوا همو هلا يكسودو كزاران لشويريكا معروبون ساخته چین قلبرن فی البازن حاشا لی روی برخصان خلق ای ناسین بلام وایلی ساخته فیل هر جور معامله یک دو ست جور فیلی تی آکره که آوایلی هاد انجا اخیذو بی سینین گرانی رو ادا گرانی که تکیش که گرانی روی دا ایتر جیان با تواوی تی کچه یک لو حالتانی که یعنی ملتانی پی زلیل کن بريتيا لم حالته حصار اقتصادي جماري عبوري خصنا سر باري خلق وان كروا حتى لا اسني دولتيا ام دولته اسلاميانا خاوني عملكي خوش يعني نبي وان بشيان بن لبر اوا جيراني رو ادا چونك خلق دستي اوته ساخته فير قلبرين حسابو قيامتي ناكا دوما فرمي وشدة المؤونة أفرمي زور بزحمل أتواني بكل مرقي بچنك ري بهزار حال أتواني مصرفي روجاني يام مانغكي مخوي منالكاني ودس بيني أوليكي كترا لو مصيبتاني كاتي خشغي وفيل زور بي ساخت زور بي بسر كومالغاو مجتمعي اللي أمرو يا برزان خلق زور بزحمل أتواني طبقه ایکی زور کم نبه باقی که ایتری زور بس احمد اتوانه معیشتی مانگانه و رجانه خوی و اولاد و خزان و منالی برکا وای لی هاتوا پشتی انسانی چماند و توا خلقی پیر کرد لگل اوشا لولاتی و کنشتمانه که اجین کپیران عراق کپیران کردستان پریتی لخیرات پریتی لمواردی بقوت و بهیس که دنیا محتاجی او کانزا و مواردانه كلم نشتمان ولاتاني ايما يا هيا خيري ام ولاتاني ايما لامريكا و اوروبا زور هرزانترا لتاليرا لايخو من قرانترا اوائك يكا لو مصيبتاني بهوي ام ساخته في الله دروس به سهميني عند فرمي وجور السلطان دا صلاة داريكي عادل ناميني تكا خلقوي ساخته كارا في الله حساب بو شريعتي اخواناكا حساب بو گیرفانی برای ایمانداره که نکه گرنگ اوی پارکی درهنه ایتر با اکسپایر شتی فروشنی شتی اکسپایر و ماو بسرچوبه بفیل به بدروبه بساقی گرنگ اوی پاری گیرفانی برای ایمانداره که درهنه مادم اوانوان وجور سلطان ده صلات دارکانیش یان ستمکارکانن که وجدان یان نیه لخوانه ترسه که حساب و قیامت و بازار قیامت و بردم دادگای خوانه کن براستی ام فرموده ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی امرک لم روشی فلم روش گاره ها فرمویتی که چاوی لحال امتکیتی لمولات مسلمانانا بچ زحمت ایشو کار وظیفه روشانی بره اکا لبر او ویکی که لمصیبت کن پیویستا مراجعی خومام کن برزان هر کاتیک لناو بازارا لسوداو معملي بازارا لدوكاني كي بشكولو بيقرا حتى بازرگاني كي قورا هركاتي امدو صيفة نما متمانا ناميني اسودي ناميني تو سيقرنية متمانا نية لكريني هشتيكا فعل اللي اكري قول الدبري هموشتيكي خرافت برامبر اكري يكامين يان صدقا دوهمين يان امانتا هر کاتی رازگویی نما کابرا به همو شوازی که درو دول ری جنابتان حشاب پرژینه که قائم به به هج نوعیگ لدرو به ایوه کابرا بخالتینه به هر جوریگ لجورکانی درو کسید خیش نما ایتر مطمئنه نامینه پاشن که امانت پارزی نما کابرا که امین نبو غش اللی اکا مالی خرابت اداته فعل اللی اکا شتینی پیدا فروشه پاره ایته ابی راکی بدوانی دوایا قرض لیکا دوایا که تو ترابه خورم نکردوا اگر اما دروز بو سیقه نامینه از آنن کسابت عبادتی که گوره سودا و معامله بابتی که شرعیه احل الله البيع و حرم الربا همو انسان اگه بی بجوله بلام کاتی ام دو صفت نما انسان سرگردانه به او سا امانت نام نما مروفکان سیقه به هیچ کسی که متمانه بکز ناکن بو یکا خوشویس من صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین فرمویتی بازرگانی صادق و رازگو درو لقل خلق ناکا امینی شفیل و قیانه ناکا و قول یان نابره امینه صادق و امینه لقل پیغمبران و صدیقین اخوا حشری اکا بوی مرتبه انسان صادق و امین لای خوا جل جلاله او انده گوره اچه تریزی ام پیاو مزنو گورانه بوی پیویست مسلمانانی اهلی نویش و مزگود بر انسان جاره کی که مراجعی ام حالتانه بکینه و ام گناه گوره بکینه و صدق و امانت پارزی بگیرینه و ناو بازارکان من معامله شرعی بگرینی نوا بو اوی لیکتری امین بین بو اوی آسودهی بیتوا ناو بازارکان من جاران خلق اگر قرض یک یکی لابوائه شو خوی لینا اکو تا بیانی بو اوی زودترین کات قرضی کابرا بداتوا اسی با قرض و پاره اموا اروا باندروسکا اتومبیل گوره بازرگانی تریپی اکا موعدیات سری مانگ پاری باتی سی مانگی کش نای داتی مالی خلق مفت لای مفت وکو اوایا لغریمت و لجنگ دستی کوتو بی امجوره لطالانی بیر کرنویا هینی کوملگا و مجتمعی مسلمان نیا هیواهی کالای کی هیا شتی کی راستا پاکا چاکا هینی یکی یکی تر مزوره درویان لگلکا هزار پیچو پنایتی آیا بلام سبحان الله و ها تیکل بو با یکتری ام انسان صادقی او کالا پاکی او خلق بخرابی ازان پلاماری مزورو شتا کالا خرابکا ادن لم بازارانی خو من پرلوشتان لبر او خالی یکم پیویستا حساب بو امانه بکن رسولی خواه فرموی هر کاتی که غش فیل کردن لناو کوملگایا بلاو بویا او سا گرانی زحمت پیا کردنی معیشتی روشانه لولا شو جور و ظلمی مسئول و دسالات دارکان لولا شو بوسته اما حالی ملتی داماو به فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالد وانبرزان اسبابي انبلا مصيبتا بريتيا لخوشويستي كي بمعناي بارو دنيا برزان بارو دنيا لراستيا نعمتي كي مزني خوايا جل جلاله خواي گورب بنعمته فصل كي گوري خوي باسي كروا داي بهر انسانه بلام ريگاي مشروع هي بو دسكوتني بارو دنيا كاتيكا تو اتوي دنيا دسكوي بارت هبي اذن ندراوا لهر ريگاي كوا وبهر شيوازيك بي وبهر رنگو كلوجيك بي بتوي حساب بانقي زياد بي قاصد زياد پر بي گيرفانت پر بي اما لراستيا لسردمي ظلم و ستم و ببرنامه و دور لخواهيانه به لهيج وقت يكي تراشتوانيه خلقي ايمان نار دبه كات ايوه دنیا پاياكا همو رگه يكو نيه دوائي اوه بهمو شوازيك شتوانيه پاشان بتنازل کردنو سمعناشيرين کردنو كرنوش بردن دنیا پايا کردن ستمه پاشان بغیبت کردنو لسر اساسی سمعو کرامت دنیا او قیمتی نیا خوابو یکا دنیا دانوا منو تو کرامت من پارز راو بی چون ابی دنگ من کرامت من سمع من که این قربانی پاره چون ابی مروف خوارزی لگرتو پاره خزمت کاریتی که هولی بو ایا رگی مشروعی هیا لسر حسابی خلقی ترنا لس حسابي في الله خلقنا لس حسابي دليشانني خزمكاننا لس حسابي دليشاني دراوس دوكانا كاننا لس حسابي غش كردنو فروشتني اشتي مغشوش وفي الله كراونا لس حسابي دليشانني كسوكارنا عزيزا كاننا لس حسابي بيوجن خستني افردنا هتي وخستني من علي خلقنا ها خلق الأخوة ومنهج إخوة دورمو لسر دراهم معدودة يوسف فروشه دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أتشي لسر نسبتك لباري كابرايك كأرواب داتا حكمت باري كاربايا آولايتي دستي أتشي تخويني إنسانك كاسبي بازرغان كهرقي زر لو ناچه ناسيبتشي روشك حقك أميلاينيا ددوان زمنال هتيو بباوك أخا شن جن بوجن أخا أما تشي أما آية بارا أولي أبي خوشويستي دنيا وتحبون المال حبا جمع أبي توالي بكا غشنا منكي أبي من واليكا جنيتو بوجن خم أبي من والي بكا كرامت منزم كموا خون بفروشم های دینی شفروشه با پاره و دنیا دین فروش زور زبانه دین فروش تن نبینی و لحیات یا فیشک یکی نتقان و لقاچ اخشیت یا قاچی برینار بوا اخوی نوسی و پیش مرگی سنگر که چون ابه انسان مالی حرام بکاته قلگی جنو مناله که جنو مناله چه جنو مناله که دروسه باشه هم همو مناله سقطه بو با او گیری خواره بدست کچیه و بدست کریه و باشه سببه کچیه ام حرام خواردن و حرام در خواردانه که منو توی که و کان ابوهما صالحا نمونه لقرآنه تو دست بو حرامو مالی خلق مبا ارزو آوی خلق مبا بخواه همو کسی ازانه معامله دروس کامه که فعلی شکات شاگ ازانه فعلا اما عیب بو اهلی نو یجو مزگود من بس اوام مبستا كسيق التزاماتي دينينيا برواي بقيامتنيا حمي هر دنيايا قيناكا بلام نوشخين أهلي مزقود حاجي عمركار فيلباز بي ساختبكا غشكا خيانتكا مالي خلق بخوا أما أستميكي قولي أي دين دوري چيا بكالكي چيا يا دين بس بيهم بلي دين بكالكي چيا آخر اگر إنسان لوانا نقيرتو بحر شيء وازيك بي فيلا خلق بكي لقد رزما بو او مجموعه لا متعهده زور دسباك وامينه كان تعميمناكم هيا لحجه ميواني خويليا في الله ميوانا كان اخواك كاك با مراجعه بكي باب خو ما نفسي نوا سيأتي رسول خوا صلى الله عليه وسلم هزار وشواصص صال لما ومر رهق أمره يأمي فرمو سيأتي زمان على أمتي رجك ديت بسر أمتي منها أمتي أو كيبون كلوبلي جهادي دسكوتي جهادي وجنجي أداب الصحابة أيوب وشي ما يا رسول الله من أمي وآلي وتيريك لين بالا بشتم المودر شيء بهشتم دسكوه أو الدنيا يا وشي صحابة إمام عثمان قراني بو كلوبلا شاري مدينة كم بو يوا قافليكي إمام عثمان قشت وشاري مدينة لما لا يمنو تاجر بازرگان كاني بازار رشتن بولايوتيان قربان أم خوراكو كلوبلانا بأي ما بفروشا حم وتي شنم قازان جيني وتيان هر درهم يكي يك درهم قازان جيني چن مليون پیاوه ان مليون بقا خو قازان جيني وتي هي زياتره ده حتى يقبد بو رشتن وتي هي زياتره كان قربان لو كي زياتر ايا اخر تي خوا يقبح وسط ادا او وقف مكربو امهم فقيرك ايوا اتانوي استغلال يان كانوا اتانوي كالا كان تاني ان وافي بفروشن شي لغيفان يان هي موشي ما يكان دريكن او صحابه برزانا اوابون بلان فرموي زمان يقدي بسر ام امتي منا لا يبالي المرء مسلمان جنا داتي جنا داتي جرن اوي شي بي تاري دسكوي ام من حلال ام من حرام اتر لحلال ويا جرن نيا حرام بلا يوم منيا جرن اوي تاري دسكوي حلال يا حرام جرن نيا مالي خلقه مالي ملته قرنق نية قرنق أويا رقم حسابي زور به دعاي فرموي والله ناترسم فقير كون ما الفقر أخشى عليكم أي لتي أترسى أي بيغمري خوان صلى الله عليه وسلم أي لتي أترسي رحمن بقربان به فرموي أترسم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبل دنيا بالكيش يا بسرتانا واتان ليبكا خوشويستي دنيا وبارا تواو روح جانتان داگيركا انجا دسكنا بيجبركا ومنافسة يكتري لسري لناو بتان بري وكوچون بيشيناني ايوي لناو برت لسر دينار وبارا عوابا يكتري بكن ايو اما اترسم اجينا دنيا وبارا نعمتي خوايا بلا مريقاي مشروعي خويه بويكا برهزان يكي اقل الرئيقا كان ام خوشويسي بمعنى دينار و پارا و دنيا حب دنيا و پارا فطرية بشر هيتي بلام ابي وكو عرزم كردن وهل لبكا دسخيت خويني خلقي تر ابي وهل لبكا غجل دراوسيك بكي غجل پياوكي داما وكي نسبة پارا لقفاية بردو كان كي تو بحشي وازي بلي درهيني خالي اخير وكوتاي برزان سببي ام حالة براسي ظلم مستم و احتكار یکی کیان هنا گنج کردیان مسر وزیر امولات لا اولا مارون کی کردو و خوهین کردن على اساس گندلی و فساد لنا و ما دوای هات ام حالتی دروس کردو ام گرانی بس ام عالم انا کاتیکا حکومت و د صلاتی هر ولاته بیت شد لسر ملت کی گرانکا جیان یان گزران یان ناراحت و زحمتك دعاكي بيغمر قريت وصل الله عليه وسلم حكومت ايشي چيا ايشي او نبي خزمتي خلقاو اسان كاري بوجياني خلقك سير زور شتيكي سير هيا ايش امي لمولاتي ايما يا بريزان شد قرانا بي بلام لولاتاني دورو برمان كشد قرانا بي موچي خلقيش زيادة كان وكو إيران وكو تركيا بلام لولاتي إيما نك موشي خلق زياد ناكن شتيش قرانا بي موشي خلق زياد ناكن بلكو علاو ترفيعي خلقش نادن أما ظلمة أما واقاك خلق نتواني لقل وضعك يا لقو قزراني خوي بركة شتيكي سيري تير أويا حكومة دا صلاتي إيما داواي دانوي قرز لخلقكا بلام اوهم قرزي خلقو فرمان براني باشا كوت كردوا خوی قرضی خلق نه تو با خلقی شل قرض کمان بنو. لواش سیرتر برزن. با خلق الان اگر کالاکان یان گران کن سزای ندین هر دوکاناره هر خوان کوگاه کالا گران کس سزای ندین کاتی او با عملیه گی کره عمله که گران بو اتوماتیش تکل سی زیاده که با گرانی فروشه بلام ای باشه ایو خودتان بو باجو رسوماتو زریبو سنوی سیارو عریزنوسینو پاره او پای کار بازی ها کن مگه خواه عقوبه ایو با ای خودتان بو امانه گرانه کن ام ظلم و احتکاره برزم بخواه اقتصادی همو دنیا به دست دوانزه کسوه همو دنیا به دست دوانزه جوله کوه شور بو توا بو ولاتانی تریش بو یه گزرانی ام خلقه که خواه نردویتی جیانه کی خوش پر لکرامت برکه او حالکه به دست ظلم و ناحقی او کسانه و کلخواه ناترس جا علاج من برزان توبه کردن و گرانه و بلاخوا نخلاتان نبقسی هیچ انسانه بزانین زو انسانی ظالم استمکار همو کسی عقلی بایی او هیا پیایی باش و پیایی خراب بناسیت او لگل ظلم و ناحقیانه بین بتمای خوابین هلویست مانه بی خو من آگا من لیکتری بی من بزین با توی عبیت او توش بزین با من عبیت او خشو فیل لکیکتری نکین بزانین کمالی کس با کسی که حلال نیا حرام نیینه در خوادی منالا کن من انشاءالله خواهی گورا بزهی به حالیش منا دیتوا خواهی گورا رحمت کرده هم اولایک من که گناه و حالا کن من چاو پشی من لبکا ام ملتو نشتمان و ولاته ایمه بپارزی یا رب العالمین یا ربی خواهی گزرانی هم اولایک من آنو باشکی لگزرانی خرابو آبوری خرابو برسیتی هم اولایک من بپارزی یا رب العالمین يا ربي خوايا هر كش نخوشي هي وداي دعاء خيري لي ما كوشي فاين خوشا كان يعني بي او دوستو برا عزيز انا من كان خوشن لخصه خانه كان كسوكار يعني خوين خوايا شفاء بو بنيري دل يدروني هم لا كان خوش كي رحمت ما انت كي لا بلا مصيبتنا خوش ونخوشي خراب هم ملائك من محفوظ كي ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا
1: وادي محراب دنجك بو بانكوازي بيامي اسلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من دار خوشوي سكان بسراني برزو بريس بريان خشكان جنزو الله وتازة بيجيشتو كان من لهجي جاكن لها شوينكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تودكين لخوي بردقال بنا وجوانكان بأسماء صفاتي باسم عظمي لي دفارينو خوي بردقال رحمة بركتي خوي سلام أمن آسائش وفرح شادي خوي برجين وصدلي همو مسلمانان همو إيمان داران همو خلقي كندسانو هم ولاتاني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف

That

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن بخوش حال زانين كاتواني من جارك تربين وخزمتي وعزيز وخوش ويست لبرنامو شرح الرابي كتاب يدبي مفردي إمام بخاري رحمة إخوائي ليبي خزمت أوفر مداني بيغنبري إخوائي عليه الصلاة والسلام كفيري هرسو كوتو أدب آكار جواني جوان مانكا واني هشتاو چوارين جيشين فرمودي هش صو سي وسي وكل برنامي بيشو أما جمعان بيكر كأن فرمودانا بانسي بابتي ناون بيغنبري إخوائي عليه الصلاة والسلام قرنجي تايبتي بناو داو أم فرمودي هش صو سي وسي وهش صو سي وچوار كدو فرمودي صحيحن باسي ناوي أفلحو چن ناوي چترا أو ناواني كي يك پارچا بلين خير و بركة بلام باشنين لروي معناه بوشي باشنين يسا باسيقين جابر رزاي خواهي لبي فرمي في غمر خواهي عليه الصلاة والسلام فرمي إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدكم بركة ونافعا وأفلح أقل بلي بركتي شربي ولا أدري قال رافع أم لا يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه جابر فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أقر خوا تمني باقي كردم ديار ملك وتعيد همنا فرميتي أفرمي ريقري كم لأمتكم كمنالكان يناو بنا بركة نافع أفلح لبعض الروايات علينا بوتي الرافع بو علي بو شي يعني وعلي لبروي كلي برسي وكاك بركة اللي بي يا دادة بركة اللي بي اگر بركة نهاي جن بيا بيا هر بو هر دو چانا شي علي بركة اللي رنية يخرافة بلي بركة اللي رنية بو يبي غمر عليه الصلاة والسلام ويبي خوش نبو يعني بو نمونا ناوكا وايا برسيار اللي يكن علين فلانا كس لبي يا امل لبي يا علي يرى بي امله يبي امل بي خرافة طبعا هو لا جمهور علماء لا زربي زانا كان اما بي وتري نهي تنزيهي يعني حرام نيه كسينا وكي وانا بلا خوي بباريز يلو يا ابي او كاتا اگر برسياري عندي كردي بو علتي نهي كنبي اگر روتي عن نافع لو يمال نافع ليرانيه بل كاك نافع ليرانيه او كاتا بو اويك كاك كي لقلا بما بس بيك شخص يك بينك ما بس تبي بركة ايشك بي فالمدي دعاتريش معن هش صوصي وشوارر امان جابر فرمي رزاي خوي لبي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمي بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا فلم يفي غمر عليه الصلاة والسلام يستي أما بكاتك بلنا يعلى وبركة نافع ويسار وأفلح لمن لكان تنمنين ويك علتك إيش ولا حديثك إيترا نو كسي بلي ويعلى ليري برزو بلندي هي ليري بلي برزي معنيها يا برزيني ليرة بلا ما فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام أو بالريالين دعوة كواتب أو ناوانا دروس تبوية بابكي دواتر ما نبي عليه يعني لما سألي ناو أما فيه ما نالي بري زكانم من ناو زور حساسي إنسان بي زور ولياي ناوي من علاكاني بي وزور قرنجي بي أبدا زور آقاي لما ناكي بي فرمو دي هر صو سيو بيانج ناوكي بابكي نسرا باب يا باب رباح ناوي الرباح الربح رباح قازان جو أوانا فرمي عبد الله كوري عباس رزاي خوايا لبي فرمي عمر كوري خطاب جرام ولما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فرمي وكاتب يغمل عليه الصلاة والسلام دور كوت ولا خزانة كاني كالجوين تريش عباس ما انكلو بيغمل إخوة عليه الصلاة والسلام لتمني مبارك عبتها عبتي تمني دا صالك وتايل مدينة خزانة كاني زوربون زوربي زوريشان بفرماني خواه اگر بلين همو يعني شهر تواوق سكا ويقول فرماني بيكرو لوك وتايل تماني او خزانة نبين لكوار كومالك حكمة دانايك خواه يقول خوي مبستي بو روجي خزانة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام توريكا بيغمر خواه بريارة دا مال وجيبية لك وطمان واسنة انسان لكاتي چشو مشكلة افرد در نكره لمال شون كا افرد در كردن جوانية و پیاو له هر شوینه کالو سر جادیش خو چاشینه بس افرت یک درک لري لمال چیه کا جا عمر فرمی من شوم خیر ابزانین چکه دنګو باسه کوا بلا وک غوا پیغمبر علی صلوات الله علیه و سلم خزانه کانی طلاق دابه شجوري عمريش حفصه يا خزاني بيغمبر عليه الصلاه والسلام رزاي خوال عمر ولا حفصه ولا هموها ولا افرمي من رباح بيني فاذا انا برباح اني كتبر بيش يبقى ملاي بيغمبر عليه الصلاه والسلام خزمت كاركي بيغمبر ليش على خزمت كاركي اني ناي الرباح بو من شعوان بكري على الرباح ما بس بي وين يعني ناي الرباح دروسته استاذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي مولاتي من بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو ورقرا بابتي شترمان هي مسألة ناوي بيغمبران باب أسماء الأنبياء كأميش شوار فرمودي هي فرمودي هرصو سيوشش بو هرصو چل هرصو سيوشش أبو هريرة فرمي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم فرمي مسلمان إيه وناوي من على كان تان بناوي من أبنين كزورتلين ناو لسرزي وناوي محمد عليه الصلاة والسلام في الوسرين وقورتلين وشاكتلين ناو لا ناي مخلوقات ناي محمد عليه الصلاة والسلام بلان فرمي بكون يو كسنا وكي منو ناو من يعني ملين أبو القاسم فرمي شكا أبو القاسم هر خوما جاء آية زانا كان لين أم أبو القاسم بس بو سردمي بيغمبر خوي بو عليه الصلاة والسلام وكل الرواية كانت لا يسائل بينين زور بي زانا كان لين بله يعني لين جمهوري فقهاء وعلماء وزانان وشرع زانا فرمي أنا أم أبو سردمي بيغمبر خوي بو عليه الصلاة والسلام ببي أم حديثي دواتر فرمودي هش صوصي وحوت أنسي كري مالك رزاي خوالي به أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فرمي الرجل بيغمر عليه الصلاة والسلام لبازار رابو فقال الرجل يا أبا القاسم يا أبا كشاوري يقول أبو القاسم أبو القاسم بيغمر عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيغمر عليه الصلاة والسلام ويزاني باني أوكاو أو الرداية أوكو بلي فرمو تشي علي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دعوت هذا تي أي بيغمر عليه الصلاة والسلام ما بسم أوبو باني فلانا كسكم بيغمر إخوة باني فلانا كسك بكم يا غمر عليه الصلاة والسلام فرمي سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي كنية وتمعنى بلي أبو فلان كنية يا غمر يا عليه الصلاة والسلام أبو القاسم بو كقول رجع ولا كي ناي القاسم بو فرمي بناي منه وناي من على كان تعملين بلا ملن أبو القاسم أو تمعن بو سردمي خويتي لدواي خويتي نزور بي زعلان أبو القاسم ناو زور بو فرمو ديها الصوصي وشاش يوسف كري عبد الله كري سلام رزاي خوالي بي فرمي سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي فرمي بي غمري خوالي عليه الصلاة والسلام مني ناونا ما كري عبد الله كري سلام بوك أو جولك كخوان واربوك مسلمان بو مسلماني شي زور باشيش بو مش دي بهاش شي بيدرا عبد الله كري سلام كمنالي بو يناي بولاي بي غمر عليه الصلاة والسلام شون كبي غمري زور خوش يستوى وزور بي صحابة عادة يعني أبو منال يعني أبو أجر بيغمر عليه الصلاة والسلام أعماد أبو يكسر يعني نابو لاي أبو أوي كدعاي بوب كاو ملاشوي شيرين كاو نابي شي جواني بو لنا فرمي نايو ينام يوسف فرمي لباوشي خويا داي نشان مو دس ينا بسر ماو دي عرب بيقو معن للرواية لا دعا وترتيبات وانشي بو كركواتا بيغمر عليه الصلاة والسلام حزي ليوسف نايوش بو يوسف يشي لمعنى كان يعني جواني إيش اللي معناه كان يوسف يعني جواني هالكلمة كخوي معناه تريشي هالي هالدر باري أم بابتي ناوناني بيغمبرانا فرمودي جتريش معن هيا ك لبخاري مسلم هيا فرمودك أفرمي جابري كوري عبد الله رزاي خوالي بأفرمي ولد لرجل منا من الأنصار غلام أفرمي بيهوشي أنصاري يعني بيهوشي خرشي مدينة كخوشي خرشي مدينة بو أفرمي منار كوري شامبو غلام يعني كور وأراد أن يسميه محمدا باوشي كركا أم كرة تعزى من على تعزى كبو ويستيناي كركا ابن محمد باشا للرواية كافر مي كل مسر شان مو كل مسر مل مو يتلاها شون كل يسر ملي ينام بو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي تسمو باسمي فرمي آسائي ناي من على كان تام بناي منه وبنين تشيني يعبلين محمد اللهم لا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم فرمي بويا أبو القاسم بس بو من أشي لبروي مسألة قسمة دابش كردنو أو وقبلي كاري منه للرواية كيترا فرمو ديها الصوت شل أبو موسى فرمي ولد لي غلام أفرمي منالك من بو أم فرمو ديها البخاري مسلمايا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ينام لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام هاوتم صحابة فسماه إبراهيم نالكي ناونا إبراهيم خوشترين ناو شاكترين ناو لدواي محمد فحنكوا بتمرة فلم جاء ملاشوي ما السنة أو كاتيو منال لدائك بملاشوي شيرين كي بخورما ودعا له بالبركة إن جاء دعاي فر بركتي بوكد ودفعه إلي إن جاء دا يدسي من وكان أكبر ولدي أبي موسى أبو موسى يش عليه فلم يكن رجولا كم ناي إبراهيم بس أو ترم ناي موسى أبو كشير بقى أبو موسى وبعن يانا كلام كواتا دروستها كونيا بمنالي جوريش نبي ويزات البي ناس راه فرمودا كي دواتر من كفرمودي هشطو شلويكا وبابي سي صو حفتاود وتايبتا بناوي شي ناخوش كلا كردواريه همانا بابو حزنين يعني ناوي غمجين يا خفت ديار غمجين لكردواريه هيا زور جار بداخ وناوي كشانا غمجين ناوي شي ناشرعيه وكوتيش معنا من ناوي بغوردرين فرمودي هشطو شلويك سعيدي كري مسيب لباو تشيوايش لبابيري يعني سعيدي كري مسيبي كري حزن بابيري سعيدي كري مسيب سعيدي كري مسيب قول زاناب وقول تابعي أفرميه بابيرم هاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام وتيناو تشي أم فرمو دمان جالت ليش خوينت وتيناوم حزنة يعني غمو خفتو بعد ذلك لان أصلي كلمة حزن بمعنى زاوية شرقدة يعني زاوية كهيش خير وبركاتش تاني بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أنت سهل فرمي بو حزن تو آساني جواني ريكو بيشي قال لا أغير اسما سماني أبي ديارة كابرا زور إن بو عشان بمعنى خرابكي زور دمار جير بو ناوي باوشي فرمي باوكم ناوي شي دناوم ناوي بر سبحان الله سعيدي كري مسيبة فرمي فما زالت الحزونة فينا بعد فرمي بردوام بابيرم أو نقبتي كرنا وكينا قوري بردوام خمو خفتو نارحتي وقرسي وكار قراني لناو عائلية ما ينبره فرمو دي دعا ترمان باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته إن جاباسي ناوي بيغنبرو عليه الصلاة والسلام كسناوي كنية وتمان لكل دعالي فيلان كسناو عندي لما مستعان كسناوي جاوازة للقب كأبيتا باوشي فلان يا دايشي فلان فرمو دي هالصوت اللدو بيشتريش خوين مانو أجابنا فرمي بيعوشي أنصاري خزمي إيمة لمدينة منالي شي بوناي نا قاسم خلشي أنصار يعني خلشي مدوتي يعني لا نكنيك أبا القاسم فرمي يعني يا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعيمك عينه وتي يعني إيمة هيش كاتبة نالين أبو القاسم أبو القاسم كوني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهيش كاتبة شيش وقبلي بجواني تماشات ناكي ندلت خوش ناكي لا ننعيمك عينا يعني دلت خوش ناكي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كابرا يشهد بولاي في غمر عليه الصلاة والسلام بيجرأيه في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أحسنت الأنصار فرمي أنصار كانوا خزمة كان شتي زور باشيان بيوتوي راسيان بيوتوي تسموا باسمي من على كنا وبني محمد بلام لا تكتنوا بكنيتي بلام ملي أبو القاسم فإنما أنا قاسم فرمي أويك ديني خوا دابا شكا أوي شاكا كان دابا شكا بتايبتي شاكي معنوي أو تنها منه باش أم فرمودي دواتر ابن الحنفية ككرشي إمام علي كبيان تو محمد كري حنفية أول فاطمة نبو اللجنية تربو رزاي خوالبه يقول كانت رخصة لعلي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكني بكنيتك قال نعم إمام علي برسالك اللي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أقرت وايتو من عليكم بنايونم محمد نايوشنم أبو القاسم في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي بيك دروستا كواتا او بلغي لسرويك لدواي مردني خو هيك اشكاله چيت يعني ابو يا امام علي لدواي وفاتي بيغمر عليه الصلاه والسلام ككري شبونا ينا محمد كبيانو محمد كري حنفيه ان جاء محمد كسنا وكشي ابو القاسم بو بيانو ابو القاسم انها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمديه الصوت شلوچوار ابو هريره فرمي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام ريغريك ان نجمع بين اسمه وكنيته كسيك همناي محمد بي وهمناي أبو القاسم يجبي أمير ريقا بي أنا دعوة قال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسي أوش لبري كس أو بخشن ديو تقسيمات دابش كاري بيغمر عليه الصلاة والسلام بهيج كس نكرا أو بيغمر عليه الصلاة والسلام كردوية تيبو مروبات هيج كس نيتواني بيكابويا ريقري لو كردوها فالمديه الصوت شلو بينجيش أوي بيشترخين معنا وككابلاو دي أبو القاسم لنا وبازار ركابة كسيكو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوريده فرمي ما بستم تونبو وما الخيان دهو بابتي شترمان هي هر درباري ناو نسيوتي هل يكن المشرك آية دروسة كسي مشرك كافر خرابكار كوني بو بكري يعني طبعا كوني بو الرئيزة لزماني عربية كوني كالي باوشي فلان أو بري الرئيزة آية دروسة شتيوة طبعا
1: لای زۆربەی زانەکان دروستە و نیەتەکەی شەزانێ بۆ تەعزیم و گەورەیت نەمە وەکو ڕێزێک لە مرۆڤێکی گری بەڵگەکەیشمان ئەم فەرموودە سەحیحەیە کە بوخاری و مسلم ڕیوایەتێکن وسامی کوڕی زێدا فەرمێ پێغەمەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وسەلام بەلەغ مەجلیسەن فیه عەبدوڵڵاه بن ئوبەی بنی سەلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي أفرمي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام كتازة شبوية مدينة شوية ناو كرو مدلس يكوا عبد الله كري أبي كري سلول لي أبو كأما قوري منافقة كان بو دوائي بس أفرمي بيشوي منافقة ويا بس ظاهر مسلمان أفرمي بيشوي مسلمان بي عبد الله كري أبي سلول رزوري رخل بيغمري بو عليه الصلاة والسلام بيشوي مسلمان بدوائي وشهر مسلمان بيبو منافق بو هر كس رقي لبيغمري بي منافقة تنانت زانا كان لين رخي لسنة شي بيغمبرش بي عليه الصلاة والسلام وبزعن ما سنة الربازي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هلا بيتا منافقي قول أخوة بنامان فقال لا تؤذينا في مجلسنا أويش بينا أخوش بشكا بيغمبر هات عليه الصلاة والسلام دوري أم نعمة حسودي بوشتكي أم حتى دواهني خزمي مسلماني عبد الله كري أبي سلولة هاتن بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وكو عزرك وتعني يا رسول الله ما لي مقرأ أما بيشوي توبي خلشي ما أمشعر بتمام نبي كان قوري أمشعر كتو هاتويتو خلك همي خلشي مدينة همي ركو لوتا بيغمر عليه الصلاة والسلام أنت شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدأ منه كوكب كخوردرشو أستيرو مسيرو مانا دوري نعميني وانيا بيغمر عليه الصلاة والسلام خور بوا كخور هات عبد الله كري أبي سلول كي و تنانا خلشي تريش دوري عنما ويا عبد الله كري أبي سلول تي أي محمد نار حتمان مكا وكملي مجلسة كما ليتيك مدى بيغمر عليه الصلاة والسلام بيتاخد بو دواي الرؤي شو بلاي سعدي كري عبادة كوقبلي ناو بيمان بو لقل عبد الله كري بي سلولا ولا لوان بو فقال أي سعد ألا تسمع ما يقول أبو حباب وتي أجول يعني أبو حباب اللي يشي اللي يكوني نيوت عبد الله كري بي سلول يترزور بيزا أنا كان لين بويا يا واي بيوتوا لبر بيغمر عليه الصلاة والسلام خوي كسيشي بالريز بو يعني ريزي همو كسيشي باراستوا كاتيك أو أوي كردوه بعضي كيشالين نيوستو ناوي بال دابولاي بت چونك بيشتر عبد الله كريو بيسلو ناوي عبد العزاب وإمامي نوية فرمي حزينك روبلي عبد العزاء ألا تسمع عبد العزاء وتتي ألا تسمع ما يقول أبو حباب أوي وتو بهر حال هر كامي جانبي ومشتشي زور معلومة كبيغمر عليه الصلاة والسلام زور بريز بو أخوة بيغمر عليه الصلاة والسلام روجك لروجان بخرشي نوتو كافر وبخرشي نوتو منافق وبخرشي نوتو مجلس كشولك وجنيبي بكس نوتو كما عادتي بيغمبر نبو عليه الصلاة والسلام كاو زور ما ام بيس بيتي لم روج قاليا مسلمانا كبزعني بيغمبر عليه الصلاة والسلام يشي لدجمنا سر سختكاني كعبد الله كري أبي سلولة بريزة وباسيكا نالي أو منافقة أو مشركة أو كافري خزمتنا ما يقول أبو حباب كالي أبو حباب يجوري كل الرئيس وأمر زي بيغمر عليه الصلاة والسلام لخلشي زور ما بيويس بيتي لمرور قال شو مسلمان جاري وهلا قال يقتلع والرزو حرمة وشتيك بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل دجمنا هاي بوجاري واهي مسلمان لقل يقتلع نيتي زرورة آقام الليبي بابت الشيطر من هي فرموديها الصوت لحوت باب الكنية للصبي دروس منال كنية بو بكري يعني كنية يعني أبو يك بدل تبناي وخوشي يستيك بوي بيقول مان أنا سيكون رمالي كفرمي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام زور جارهات بو مالي إيما براي بيشوكم هبو براي بيشوكا كم هربو خوشي بيمانو أبا عمير جاء فرمي تشولكي بيشوكي يبو ياري بيكر بيشولكا مانو نغر نغر ناي تشولكا بولا طائي صغير وكو تشولكي خو مانو نغر نغر ناي تشولكا بولا طائي صغير وكو تشولكي خو مانو أبو علي أم براي بيشوكي من هربو أوي أكرت

0: ما فعل عمير؟ ما فعل النغير؟ أو هم عمرك قال بعد كلنا عمر بو تصغيري كردو هم نغرك شي تصغير كردو تصغيرك بو خوشويسي بو صعبت كردنا كا أو شتي وادروس أو زور بيزانا كان أم فرمودا كان بلغة لسروي دروس إنسان تيرو تشولك أو هر تيري شي تركا هاي الرأي قري لما علو لنا وقفصا ما دام خزمتك شكا في غمر عليه الصلاة والسلام إنكاري نكرد أجلنا شرعي بو هاي أيود برالاي كان بوشي أم تيري بدس أمنا علوي ونار راحتك أوننا أو في غمر عليه الصلاة والسلام حزو أرزو كان إنساني ما دام لشوال شوي شرع أبو بحزو أرزو كان إنساني نمر عنده وبا منالج بو به أقر بيزاني أنا شرعية منالج بو به ريونا شرعية وأم بابي تريش من باب الكنية قبل أن يولد له كسي كشتا منالي نبوة دروس تبيبلي أبو فلان يعني زواجي كردوا منالكي بري وزاني ناو إبراهيم نخعي أفرمي عبد الله كري مسعود همجاب علقميت لبيت أبا شبل ولم يولد له شبل يعني وقبلي باوتشي الشعر شبل لنا عربا بقوة الرز أواني كناني عبد الله قبل أن يولد علقما فرمي عبد الله كري مسعود كأوانة لبي عبد الله كري مسعود بون أفرمي عبد الله كري مسعود بيشوي من عالم بهر بيوتم أبو شبل يا أبا شبل أو هاي بيوت أما كواتا دروستا مجالي دياي وشي ترمان هي دربارينا وبان كردنينا ومسألة الرئيس وحرمت قرتن لا كسي برامبر لرئيقينا وما بعبت جي زور قرنكا ويلا شرعة علي كسي اكناوي چي بينا خوش بونا وباني مكا بوناوي كخوي بي خوش باني بكا وتنانت صحابك ناوكي بي غمري قبول نكر عليه الصلاة والسلام بي غمر عليه الصلاة والسلام ناوكي خوي ببناي خوي وهر باني عم كردو ايش هلا كتابة هر ناي خوي ماوتو وهي بردقال ملاك من عاقبة خيرك ويارمتي مام داهم شو بردوام لسر سنة الرباز الراستخيلين في غمري خوابين عليه الصلاة والسلام وهي قولة من شو ليوش خوش بلهمو مسلمانان أبارن ونين بردقال لي من خوش بعاقبة خير مانك ليمو لهمو مسلماني خوش ببتاي بلد دايكو باوك من خوة ليمو لدايكو باوك من خوش بي لما مستعكان مانواني فيري خويندن وخيونا واري إيمان وعقيدة وأخلاق وقرآن يعني كدين بباشتني شو باداشتين ديتو اواني كمردون خبرك يان بوكي بباخي كلا باخا كاني بهاش تواني كماون تندور زباش يانكي صحت باش يانكي رحم يان بيبكي عاقبه خير يانكي خويا برزاني جوا لا دنگ مانو هاو كاريم دنگا كانوا يدعوا عي خير يان ليكون يان حقو ما في يعني لسما خويا لهمو مان خوش بي او ين خوش اخو اش فاي بو بنيني او يدلينا خوش ادلي خوش كي القزار قرزي بو دفعتي ورني ازو ما بس خير لدلياتي بو جبهجي كي برايتي مان زياد كي تباي مان زياد كي اصلاح حال مان كي هرشيك مان بيو سبو دين مان بو جي مان خو ابي مان اعطاك اش تزرري لي مان لاد يا رب العالمين ام کردوسان من بو پرکیل خیر و برکت بی پارزی لهم و درد و بلا و نخوشی و نعمتیک اگر سر جمولاتی مسلمانان خواه اگرانی و قاعد خوری لسر ایم و لسر مسلمانان هل گری هر مسلمان لنا راحتی وانی لدر بدرین وانی لزندان وانی لنا خوشخان خواه افریه همی که رحم به همی که یا رب العالم صلی الله علی محمد علی آله و صحبه اجمعین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بدری جایی شو روز دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوهي لپیانبری خواهو چاکترين نموني غيكو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواهو روجي دوائيو يادي خواش زردكا

0: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هل كات السلام يعني اللي أكدن بجوانترين جوان سلام بويز زانعانا فرمون سلام كدن سنة بلام جوالام دانوي سلامك واجب أبي سلام بديتوا جوابي سلامك بديتوا تو مجال السلام اللي بكس إيش أركاكي خو بجيبينا وإتر جوابي شينا دايوا كيفي خويتي مقر أو كسا خوي بلكاك إتر سلام مليمك بحزناكم تو سلام مليبك أو كاتا تا سيروش أتواني بلام دو أور سلامي ليبكيت هش مال لدلانا بينتو خواهي قورا هدايت من با يا ربي خواهي داوا كانين بناوي جوانا كان باسم عظم لقنا كان من خوش بيت براتي لنوان من زياتر كيت باراني برحمت من بوت زياتر كيتو من جاري لعبد الصالح كاني خوت تا برنامه يكتر بخواهي قورا تانسفينين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستي بو ايوهي لبيانبري خواه وشاكترين نمونيغي كوبيكيو سرمشق بوتان بتايبت بو اوكسي كبتماي خواه روجي دوائيو يادي خواش زردك.

خدا خد شر زور کار و خیرین از نکار خدای او خلق خود رو لکانت

گلی جیرو نترسو کرجی ایمان لگوی

ربي قد نور قرآن نسيت ذل دوقل بشيني ريقتاتي هتا دقاوت ساركل تا دل دناول بوغل تا جان سوت بوشم

تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا لهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك

إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض.

0: نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار. بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي. إليك فزعي والتجائي، يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
3: هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت.

ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هل بسرابيت جغل لخدا بلكو راستي والرواني كتب آسمان يكاني پیش خوشي دو پاد دكاتوا أروها رون كروي بيرو باورو أرككانا براستي هيج جمان لودانيا كأم قرآن للا ين پروردگاري همو جهانيان والروان كراوا.

0: لهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
1: روجيك ديت خدا هر هموانيان كودكاتوا وهزدكن تنها ساعات هيك للروجيان بيتوا خزمان وناس ياوان هموان يكتر دناس نوا بيقمان اواني كبر روايا النبو بآما دبوني بردم دادقاي خدا خسارد من ديو زرر من ديشي زور رويان تيدكات براسي اوانا هداية دور قرنبون.

0: بو همو قومو غليك پیغمبريك هبوا جاكاتيك لغورپاني محشر دا او پیغمبريان آماده دبيت لسر بنچيني داد پروري داوري دكريد لنوانيان داو هج جور استمي چان لنا كريد
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين كوا كي او بلين پیش دير كي روشي قيامت برپا دبيت اگر ايو الراز دكن
1: قل

اي محمد بإيمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمتي خدائي كقرآن و برنامه خدايا كوابو با هر بودل خوش بن هر اوش تاك تره بويان لهمو اوشتاني كخلچي خريكن كويدكن وو كلا كيدكن.

اي پیغمبر بسرهات و حوالي نوح بسر و خلق دا بخوين روا كاتيك بقومك خوي ود اي قومو كسم اگر اي وسغلتن بما نوي من لنا وتان داو ياد خصنوي آيتكاني خداتان للا قرانا او دلنيابن كمن كول نادم بشتم بخدا بستو لو كارم دا يتري وتشيتان لدى زيد دريغي مكان خوتان وبتكانتان هاو بيرو باوركانتان بكون خو راي خوتان كوب كنوا پاشان باشكرات سيدكن بيكن هر چيتان لدست ديد دش بمن انجامي بدن منتان نبيت مولتم مدن.

0: فرعون دارو دستي وتيان باشا توبو او هاتو يتكويل من بكيد لو بيرو باورو برنامعي كباو با پيران من لسري بونو لوانو بو امام ماوتوا ايا بم ريبازا دتانويد دصلاة داريو قوري بو خوتان لسر زبيدا بدز بهنن اما برواتان بيناكين.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: انجا فرعون فرماني داوتي ادي هرچي جادوگري زانا و شارزا هي بيهنو بوم كوب كنوا.

0: موساش بقوم كيوت اي قوم عشرتم اگر ايوا براستي باورتان بخدا هناوا او ايتر هر پش بوب بستن اگر مسلمانو ملكتن.
1: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
0: او سا ايمان داران وتيان ايما ايتر هر پشت من بخدا بستوا پروردگارا ممان جربهو كاري سرگرداني بو قومي استمكاران كا هم ايما ازار بدن هم خوشيان گناه بار ببنو دور بكونا ولا ايمان.
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
0: هروها برحمتو مهرباني خود دروي خير من لب كروا رزقار من بكل دس هوزو دستي بباوران.

0: لو دوا ايما درومان لنوي اسرائيل كردوو شوينو جيغو ريغي خوشمان پي بخشينو لچندها رزقو روزي چاك بهر ورمان كردن جاوان جاوازيو ناكوچان نبو حتى زانستو زانياري توابيان بوهات كچي اوان ديني خدا كهو يكبونو يكگرتويا كرديان هو دوباره چيو جاوازي هرچند زانستو زانياريشان لو باري وهبو براستي پروردگاري تو اي محمد داوری دکاد لنیوانیان دا لروجی قیامت دا لو چه شوشتان دا که اوان جیوازی و ناکوچی تدا دکن
1: فا این کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل

لو دوا كاتيك بريار ماندا خدانا ناسان لنا وبرين بيغمبران مانو اواني كبا وريان هنا والرزقار دكين هربو شويا بأرشي خوماني دزانين كإيمان داران الرزقار بكين.

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس بارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس، باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواروا که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بو منزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوته و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا وخود ولي دقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرم و مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دل أبو صالح ما مصم دي فرمو أبو هريرة خويل رازي به دل خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين شوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتوانايي بسنوري خود لدكيو ديرويني اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي كا
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بونیو هیچ تیل پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم با کرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدره و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل إيو ديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایوه نازانن کلپاش ایوه نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لم نستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران د وبم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي مانا نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريي هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شويني نوش خندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدوا او کلتو جيابو متوا سجر امشوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یاندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگرا بزیادی شوا که او چوارو شانیش امانن: سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته. بمچوار مانایا واتا بقی جماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمد و سپاسی خوا دکم. هروا اونده خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمد و سپاسی دکم. هروا بقد سنگو کشی تخت و بارگی خوا تسبیحاتو حمد و سپاسی خوا دکم. هروا بقد جماری و شکانی خوا کل جمارن این تسبیحاتو حمد و سپاسی خوا دکم. لا گرانوی کی ترده اوهای پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي. مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراویتیو. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به بو زیاتر اش نابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری مسلم دا لچن شوینکا لچن بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگنویجکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیدا جمارد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

لدنيا أمل حرجور يبوغا قشينو سياغا لبيرنا چوغا آه بشكا موقت دلا

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أحد كفوا أحد بها أكو فهرواب وتاكو أبد تكو أبد.

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنو فرمانا كانم پرشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.